0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

الله يا باسط يا فتاح يا عليم، يا ودود نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود. أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته. وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين. يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ، يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.

اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأنت المجيب لمن سأل، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد نبيك وحبيبك صلاة تليق بذاتك وذاته المحمدية، لأنك أدرى بمنزلته وأعلم بصفاته.

رب العالمين، وانصرنا بنصرك في الحركة والسكون، واجعلنا من حزبك الذين وفقتهم لفهم كتابك المكنون، لندخل في حرز قولك: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الأمل من العباد الصالحين، واعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك، وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

إياك فإنما نعبد إلها عظيما، وإذا سألناك فإنا نسأل ربا كريما، وإذا طمعنا فيما لديك فإنا نطمع في رب رحيم كريم دل عباده عليه وأمرهم بكثرة اللجوء إليه وأطمعهم فيما أعده لهم من العفو والمغفرة لديه. فلا تردنا يا مولانا خائبين عن بابك يا كريم، وأعط كلا منا سؤله، واصرف عنا الهموم والأحزان، وزحزحنا عن النيران، وأدخلنا أعلى درجات الجنان، واخزي أعداءك أولياء الشيطان. اللهم وغض أبصارنا عن الحرام، وكف جوارحنا عن الحرام، وطهر أرزاقنا ومعايشنا من الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله الذي جعل

الله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأزال به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنسان والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

ممن سألك فأجبته، وممن طلبك فأعطيته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن سألك الجنة فأوصلته. اللهم اجعل أزواجنا وأولادنا وأهلينا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم انصر دينك وارفع رايتك واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، جدها وهزلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما اجترأنا عليك فيه. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تعذبنا ونحن ندعوك ونتوسل إليك بالعفو والمغفرة. اللهم اغفر لنا الكبائر، اللهم اغفر لنا عقوق الوالدين.

اللهم إليك أشكو عينا نظرت بأمرك ثم نظرت للحرام، اللهم إليك نشكو قلبا خلقته ثم غفل عنك ونسيك، اللهم إليك نشكو عقلا أنعمت به علينا ثم نسيك، اللهم تب علينا.

اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا الجديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية FM وراية تيفي. في يوم جديد نتابع من الجوع إلى التقزم، سوء التغذية يهدد مستقبل أطفال قطاع غزة. وفي الضفة إغلاق عسكري وحصار استيطاني في قصر، ثلاث عائلات ترفض التهجير. أخيرا تحذيرات من استغلال معاناة الأسرى في انتخابات الاحتلال. أهلا بكم وإلى الأخبار الميدانية. استشهد شاب وأصيب آخرون إثر غارة جوية للاحتلال شمالي قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال إنه نفذها لإزالة تهديد، بينما أفاد إعلام إسرائيلي بأن الهجوم نفذ بعد تصديق رئيس الأركان. في المقابل، ادعى جيش الاحتلال أن قواته هاجمت رئيس خلية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشخص المستهدف خطط للعمل ضد قواتها التي تعمل في القطاع وجرى استهدافه جوا لإزالة هذا التهديد، مؤكدا في الوقت ذاته أن قواته مستمرة في العمل لإزالة التهديدات الفورية. وأفادت صحيفة داود أحرنوت الإسرائيلية نقلا عن مصدر بأن هذا الهجوم في شمال قطاع غزة نفذ بعد الحصول على تصديق أركان جيش الاحتلال. في السياق أيضا، أفاد قسم الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس الجنوبية قطاع غزة بوصول طفل وأيضا شاب أصيبا بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة للاحتلال باتجاه مجموعة من المواطنين في رفح. وفي جانب آخر، كشفت صحيفة عبرية عن وجود خلافات بين القيادة العسكريين الإسرائيليين بشأن طبيعة ومدى الانسحاب من قطاع غزة، ونقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إنهم لا يعتقدون أن المجتمع الغزي سيغير موقفه العدائي تجاه إسرائيل حتى لو نزعت حماس سلاحها جزئيا وحصلت السلطة الفلسطينية أو اللجنة الدولية لإدارة غزة على صلاحيات سياسية جديدة. وفي الضفة الغربية، تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطني في محافظات الضفة، حيث اقتحمت بلدات ومدنا ومخيمات واعتقلت 10 مواطنين، فيما هدمت عشرات المنشآت والمنازل. أيضا أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف ومنعت المصلين من الوصول إليه بحجة الأعياد اليهودية. كانت هذه آخر الأخبار الميدانية، وإلى أولى ورقاتنا من قطاع غزة. في قطاع غزة لا تنتهي آثار الجوع بمجرد الحصول على وجبة اليوم، خاصة للأطفال. الأطفال الذين يعيشون شهورا من نقص الغذاء قد يدفعون ثمنا صحيا يهدد حياتهم ويمتد لسنوات، وذلك مع تزايد مخاطر سوء التغذية الحاد وتأثيره على النمو الجسدي والعقلي. في ظل تراجع توفر الغذاء الصحي والمتنوع، يواجه اليوم الأطفال في قطاع غزة وخاصة الرضع وصغار السن مخاطر أكبر من نقص الوزن وتأخر النمو والتقزم، إلى جانب ضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض. للحديث عن هذا الوضع الصحي للأطفال في قطاع غزة، مباشرة أرحب بك معنا دكتور أحمد الفرع، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع نصر الطبي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحكم، تحياتنا إلى كل أهلنا طرفكم. تفضل.
1: تحياتي لك دكتور. اليوم نحن أمام جيل، ربما هذا الجيل يدفع صحيا ثمنا طويل الأمد بسبب هذه الحرب، ما الذي ترونه داخل أقسام الأطفال اليوم؟
2: نعم، يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هو للإشارة يعني ما زالت سوء التغذية تضرب في قطاع غزة وفي كل الفئات. يعني إحنا للتذكير، ما مر من مجاعة في العام المنصرم وصلنا إلى التصنيف الخامس.
1: نعم.
2: حسب المعايير والتصنيفات الدولية، لكن الآن يعني نحن نتراوح ما بين التصنيف الثالث والتصنيف الرابع. ما هو سبب استمرار المجاعة حتى هذه اللحظة؟ صحيح أن هناك حركة أفضل للمعابر في دخول البضائع، لكن يجب أن نذكر أن قطاع غزة لا يزال بلا كهرباء لحتى هذه اللحظة. أيضا موضوع الماء، يعني نحن نتكلم عن نصيب الفرد 3 لتر يوميا، بينما يعني تحذيرات منظمة الصحة العالمية أن لا يجب أن يقل نصيب الفرد عن 15 لترا، وعالميا متعارف أنه نصيب الفرد 100 لتر. طيب الكهرباء شو علاقتها بالموضوع؟ احنا اليوم لو تكلمنا عن البروتين مثلا، كل البروتين المتاح في قطاع غزة هو عبارة عن بروتين مجمدات، هذه المجمدات تحتاج لكهرباء لحفظها، وحتى عندما تطهى لكي تحفظ يجب أن يعني تحتاج كهرباء أيضا، هذه الكهرباء غير متوفرة، وبالتالي فقدنا مصدر البروتينات بشكل عام، إما فساده قبل إعداده أو فساده حتى بعد إعداده. أيضا يجب أن ننوه أن أغلب الأراضي الزراعية الموجودة في قطاع غزة الخاصة بزراعة الخضروات وزراعة الفواكه تعتبر من المناطق الشرقية التي ما زال الاحتلال يحتفظ بها، وللأسف الشديد لا يسمح بزراعتها بأي حال من الأحوال، بالتالي ما زال قطاع غزة يعاني. اللي حضرتك فضلت فيه في بداية التقرير، أخطر شيء في موضوع التغذية هو استمرار المجاعة لفترات طويلة. احنا نتكلم عن يعني تقارير عالمية تشير إلى أنه استمرار سوء التغذية لدى الأطفال أكثر من 4 أسابيع متواصلة.
1: نعم.
2: هذا يؤدي إلى اختلاطات وعقابيل خطيرة. على سبيل المثال، هذا يؤدي إلى تقزم زي ما حضرتك تفضلتي، يؤدي إلى تأخر في البلوغ لدى الأولاد ولدى البنات، يؤدي إلى تأخر في النضج الروحي والحركي لدى الأطفال. الأخطر أن الآثار العصبية والنفسية على الأطفال للأسف الشديد أنها تبقى مستمرة حتى ولو توفر الغذاء فيما بعد، وهذا ما نطلق عليه irreversible يعني damage، يعني بمعنى غير قابل للتصحيح. هؤلاء للأسف الشديد سيعانون من يعني حل مسائل الرياضيات عندما يعودوا إلى المدارس، سيعانون من مشاكل في الحفظ، سيعانون من مشاكل في التركيز والتجاوب مع المحيط.
1: من نسبة دكتور، ما حجم القلق الطبي فعلا من أن يتحول ذلك اليوم حالات التقزم بين الأطفال في قطاع غزة لمشكلة فعلا بتخص جيل كامل اليوم؟
2: احنا فعلا بنتكلم على ما نطلق عليه intergeneration cycle، أو يعني دورة حياتية كاملة لجيل كامل تأثرت. يعني بمعنى على سبيل المثال، لو كان لدينا سيدة حامل تعرضت لسوء تغذية شديد ويعني مرت في أسوأ أشهر المجاعة التي مررنا بها، للأسف الشديد أن هذه السيدة فرص كبيرة جدا أن يكون طفلها يعاني من ضعف شديد في النمو أو ولادة الطفل قبل أوانه، وهذه نسب يعني وصلت إلى 30 و40 وأحيانا 50% في قطاع غزة مقارنة ب10% ما قبل الحرب. طيب لو كانت هذا المولود بنتا، هذه البنت للأسف الشديد ستعاني من قصر في القامة ونقص في الوزن، عندما تصل لمرحلة البلوغ أيضا ستعاني من تأخر للأسف الشديد في البلوغ الجنسي واضطراب في الهرمونات الجنسية، وبالتالي إذا تزوجت للأسف الشديد سيحدث لديها جيل آخر من الأطفال قليلين الوزن أو قصيري القامة. بالتالي نحن نتكلم عن أثر على المدى البعيد، هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك دراسات موثقة للعالم باركر وللعالم التي قالوا فيها إنه كل الأطفال اللي ولدوا ناقصين الوزن أو ولدوا قبل أوانهم للأسف الشديد على عمر 18 عاما ستبدأ لديهم مشاكل كثيرة من مرض السكر النموذج الثاني ومرض السمنة، تخيلي، مرض اللي هو ارتفاع الضغط الشرياني كاختلاطات أو عقابيل على نزولهم بوزن قليل في حياتهم بعد الولادة. وأيضا الأخطر من ذلك أن هؤلاء الأطفال يعانوا من مشاكل في القلق، التوحد، المشاكل النفسية التي يعني ستنعكس عليهم مستقبلا.
1: نعم. طب دكتور، اليوم عندما نتحدث حول سوء التغذية والتقزم، ما الفئة الأكثر تعرضا لهذه الأمراض اليوم؟ هل هم الرضع؟ هل هم الأطفال دون سن الخامسة؟ أو حتى يعني الأطفال الذين عاشوا لربما فترات طويلة من هذا الحرمان الغذائي؟
2: هو سؤال مهم جدا. هي أكثر فئة عرضا يعني من عمر 6 أشهر حتى 6 سنوات.
1: نعم.
2: هاي الفئة هي تعتبر الأكثر هشاشة وهي الأكثر عرضة، وحتى يعني تقييمات المؤسسات الدولية والـ WHO وكل المؤسسات الـ NGOs كانت تعتمد على هذه الفئة أكثر بالاهتمام ومحاولة يعني استدراك ما يتم استدراكه من تدبير الأغذية اللازمة أو المكملات الغذائية.
1: وما الذي دكتور يجب أن يدخل اليوم فعلا وبشكل عاجل لقطاع غزة لإنقاذ الأطفال من دائرة سوء التغذية ودائرة التقزم؟
2: إحنا المنظومة متكاملة، يعني يجب أولا أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، يجب لكي يشعر المواطن بالأمن والأمان، يجب أن تتوفر الكهرباء في قطاع غزة كما أسلفنا لحفظ الأغذية لحياة كريمة للمواطنين. هناك عامل مهم أيضا، يجب السماح بدخول لا محدود كل ما يحتاجه أطفال من حليب أو مكملات غذائية أو تركيبات خاصة من أنواع الحليب. للأسف الشديد لا أبالغ إذا أبلغت حضرتك والأخوة المستمعين إنه إحنا اليوم في هذه الفترة من الحرب نعاني من نقص شديد. لا أبالغ إذا قلت إنه أشد من أحلك فترات الحرب في الفترات السابقة. يعني على سبيل المثال، موضوع خارج الصندوق، اليوم بيكلموني زملائي من قسم العناية المركزة تحليل غازات الدم، وهو أبسط جهاز لمتابعة الحالات المنومة على أجهزة التنفس الصناعي غير متاح. سنترال لاين اللي هو الوريد المركزي الذي يجب أن يكون متاحا لهؤلاء الأطفال لإعطاء العلاجات الوريدية غير متاح. أبسط شيء هرمون الإنسولين اللي هو هرمون الحياة لمرضى السكر، للأسف الشديد غير متاح حاليا في قطاع غزة.
1: أمنياتنا دكتور دوما لكم بالسلامة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، الدكتور أحمد الفرع مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي. وإلى الضفة الغربية، في بلدة قصر جنوب نابلس تتواصل إجراءات الاحتلال والاعتداءات الاستيطانية بحق السكان، فيما تواجه 3 عائلات لأسبوع كامل حصارا من المستوطنين في منطقة رأس العين وسط مخاوف من دفعهم إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم. يتزامن مع ذلك، بالأمس أعلن جيش الاحتلال إعلان قصر منطقة عسكرية مغلقة في وقت يرفض فيه الأهالي محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض أو تحويل هذه الاعتداءات إلى وسيلة لانتزاع السكان من أماكنهم. مصادر ميدانية تتحدث بأن جيش الاحتلال والمستوطنون قطعوا عن المنازل المياه والكهرباء والطرق في محاولات متواصلة لتهجيرهم قصرا والاستيلاء على أراضيهم في وقت تبدي فيه العائلات صمودا كاملا رافضة ترك هذه المنازل. بالأمس أيضا اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال ومجموعات من المستوطنين في قرية قسرة عقب قيام قوات الاحتلال بتفكيك خيمة كان مستوطنون قد نصبوها قبل 4 أيام بالقرب من منازل فلسطينية. بحسب سكان هذه المنطقة أدى نصب هذه الخيمة إلى محاصرة 3 عائلات ومنع أفرادها من الدخول إلى منازلهم أو مغادرتها، كما حال دون وصول ناشطين وصحفيين إلى هذه المنطقة. التوتر في هذه المنطقة يعود عندما أنشأ المستوطنون بؤرة استيطانية على الجبل المقابل، وأيضا حسب قول مصادر محلية بأن المستوطنين يهاجمون المنازل بصورة متكررة. للوقوف على آخر التطورات الميدانية مباشرة أرحب بك معنا رئيس بلدية قسرة الأستاذ عبد العظيم وادي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد العظيم، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين الفلسطينيين.
1: تحياتي لك. كيف تصور المشهد الميداني في قسرة منذ أسبوع على التوالي؟ هناك حصار لعائلات وأيضا هناك إعلان للمنطقة لقسرة بأنها منطقة عسكرية مغلقة.
3: الموقف خطر جدا، الوضع صعب جدا، إحنا بنشعر في عجز في تقصير اتجاه أهلنا وناسنا. إحنا كمجلس بلدي في عنا عائلات مفصولة معزولة عن باقي المنازل، مش كاملة نقدم لها خدمة أساسية وهي حق مشروع لها، خدمة الكهرباء والمي. المستوطنين لما قطعوها 4-5 مرات عدنا قمنا بإعادة الشبكة، لكن للأسف كل مرة بيرجعوا بيقطعوا المي والكهرباء. وحاليا طبعا سكروا الطريق، المنفذ الوحيد اللي كان حلقة الوصل بيننا وبينهم والاتصال، فصلوهم كليا، أصبحوا ما في عندهم حاليا لا ماء ولا غذاء ولا دواء. تمكننا قبل يومين بفضل الله من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر من إرسال كميات بسيطة من المياه، 10 صناديق مي وصندوقين عصير وشوية خبز وشوية دواء على أساس إنه يتمكنوا من البقاء. فهذا الموضوع خطير جدا، لكن إحنا حسب تواصلنا واتصالنا معهم هاتفيا إحنا بنأكد إنه لن يكون هناك رحيل من هذا الجبل. هذا الجبل منطقة باء في بلدة كسرة، من حق أهلنا إنهم يبقوا في هذا الجبل، لكن يعني حقيقة احنا زي ما حكيت لك بنشعر في خطر شديد. في عندهم اطفال، في بنات 2 عمرهن 4 سنوات بنضرب عليهم حجارة يوميا على الشبابيك على الابواب، في ازعاج متواصل من قبل هالمستوطنين العشوائيين اللي هم ما عندهم جزء ولا ضرة من الانسانية. وللأسف انه تم إعلان المنطقة منطقة عسكرية، وليس كسرة منطقة عسكرية، فقط المنطقة اللي هم ساكنين فيها اللي هي جبل راس العين. وهذا الموضوع أيضا خطير جدا، ممنوع حدا يوصل هذا الجبل.
1: وهل هناك أيضا خشية أستاذ عبد العظيم من أن يكون استهداف لربما هاي العائلات هي مقدمة لاستهداف عائلات أخرى في قسرة، وصولا لربما لهدف الاحتلال بتفريغ أجزاء من هذه البلدة؟
3: يعني أول شيء عنف المستوطنين وأداء المستوطنين الإجرامي يتطور يوميا، ولاحظنا هذا عند حرق عائلة دوابشي.
1: نعم.
3: ولاحظنا كمان ترحيل عائلة الطباسي قبل فترة زمنية بسيطة جدا، لكن إحنا عهدنا أنفسنا مع عائلاتنا إنه لن يكون رحيل من هذا الجبل إلا إلى المقبرة العامة، إما أحياء في جبل راس العين أو شهداء، لأنه حقيقة هذا الناس أو هذه العائلات لما سكنت هذه البيوت بنت في عائلات أن بنت هذه المنازل باعت الزعتر وباعت المرمية حتى إنها تبني هذا البيت، مش بسهولة إنها تتركه. إحنا متواصلين معهم وحكينا لهم انتظروا نزول المطر من السماء من رب العالمين حتى إنكم تذوبوا الملح مع المي مشان تبقوا عايشين، وهم إن شاء الله عاهدونا إنهم راح يبقوا. صامدين بإذن الله تعالى.
1: طب أمام هذا الخطر الذي فعلا تواجه هذه العائلات الثلاثة في ظل هذا الحصار الذي بات فعلا يهدد حياتهم اليوم، هل هناك أي تواصل مع الارتباط؟ هل هناك أي شكاوى قدمتموها للجهات الرسمية للمؤسسات الحقوقية؟ هل هناك أي رد اليوم؟
3: أول شيء بخصوص الشكاوى، إحنا صار عندنا أزمة كبيرة مع الأهل، من كثر الشكاوى اللي تقدمت مش عارفين لأي مؤسسة أو أي محامي إحنا موكلين، زائد المراكز الإسرائيلية اللي هي في أرائيل كديش كم شكوى تم تقديمها. إحنا متابعين قانونيا بشكل مش طبيعي، التواصل مع الارتباط المدني الفلسطيني والعسكري الفلسطيني،
1: نعم.
3: يعني حقيقة في كتب رسمية صادرة من عندنا كمجلس بلدي، الاتصال بيننا وبين المدراء الارتباطين، احنا ناخدين الحصة الأكبر في البصرة الغربية، كنا نتواصل معهم مع الأوتشا مع الأمم المتحدة مع المحافظة مع الحكم المحلي، احنا في تواصل دائم، لكن احنا بهمنا في النهاية النتيجة. أنا بقول النتيجة المحصلة النهائية هي بتقع على عاتقنا احنا في قدرة التحمل عندنا، ما حدا رح يعمل لنا شيء. أنا شايف المشهد، شايف بكرة إنه وبعد بكرة شايف إنه قصة النجاح رح تكون من عنا والصمود رح يكون من عنا.
1: طب ما السيناريو الذي تخشونه فعلا أستاذ اليوم على العائلات الثلاث وعلى كل العائلات في أراضي قصرى بشكل عام إذا استمرت كل هذه الانتهاكات واستمر تواجد المستوطنين وجنود الاحتلال؟
3: يعني أنا اللي بخشاه وبخاف منه إن يكون في ردة فعل من أحد السكان أو من أبناء بلدة قصرى وتعطي مبرر قوي جدا للإسرائيليين في تدمير المنازل أو هدمها أو ترحيلها قصرا، لأنه مدام إحنا صامدين ملتزمين في حقوقنا الشرعية في البقاء، لن يكون هناك أي مبرر للإسرائيليين في ترحيلنا. يزعجونا بهمش، يقطعوا عنا المي بهمش، يقطعوا عنا الكهرباء بهمش، يقطعوا الدواء لنتحمل، لكن إذا كان في ردة فعل لا، في استفزازات دائمة من هؤلاء المستوطنين، حاطين مستوطنين أطفال قصر، حتى القانون ما بيشملهم، المراكز الشرطة ما بتوقفهم، بيستفزوا في النساء، بيضربوا حجارة، كسروا سيارة الكهرباء اللي طلعت تعمل صيانة، ضربوا أعضاء مجلس بلدي. إحنا قاعدين بنشوف في احتلال جديد، احتلال غير احتلال 48 و 67، احتلال بعد 7 أكتوبر يختلف عن احتلال قبل 7 أكتوبر، هذا احتلال مجرد من الإنسانية. الجيش نوعين، جيش بدعم المستوطنين بشكل مطلق وبساندهم بشكل غير طبيعي، وفي جيش أحيانا تشعر أنه بده يحكي معنا شوي، بده يناقشنا يسمعنا.
1: شكرا.
3: أحيانا
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلام أستاذ عبد العظيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. رئيس بلدية قصرى. إلى ملفنا الآخر، مع اقتراب انتخابات الكنيسة تتصاعد اليوم التحذيرات من تحويل الأسرى الفلسطينيين إلى مادة لدعاية الانتخابية الإسرائيلية وسط تنافس سياسي على تجديد الإجراءات بحقهم من الجوع والعزل والحرمان من الزيارات، وصولا إلى الدعوات لسن قوانين تزيد من التنكيل بهم. مركز فلسطيني دراسات الأسرى حذر من أن هذا التنافس الانتخابي لا يبقى في إطار التصريحات بل ينعكس بإجراءات داخل السجون، مشيرا إلى أن وزراء وأعضاء كنيسة يسعون إلى كسب أصوات الناخبين الأكثر تطرفا عبر تقديم مزيد من العقوبات بحق الأسرى. وفي مقدمته أيضا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار الذي ظهر مؤخرا داخل أحد السجون وهو يسخر من شكوى أسيرة فلسطينية بشأن ظروف اعتقالها. أكد هذا المركز أن الاحتلال يستخف بالقانون الدولي الإنساني ويجعل من معاناة الأسير الفلسطيني الذي يعاني الويلات مادة انتخابية للتسويق ولتسويق الناخبين متطرفين لا يقيمون وزنا لحياة الأسير. هذا الاستغلال يتم إما بتصريحات إعلامية مباشرة ومتكررة تدعو لقتل الأسرى وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة، أو يتم بإجراءات عملية عبر زيارات متكررة للسجون والدفع باتجاه قهر الأسرى وإذلالهم وفرض مزيد من التعذيب والتجويع بحقهم. كما يتم تصوير مقاطع فيديو تظهر عمليات التنكيل والإذلال بحق الأسرى وإجراء مقابلات مع بعضهم تظهرهم بحالة ضعف ويطلب الرحمة. أكد هذا المركز أن هذا التسابق الانتخابي المحموم على حساب الأسرى حتى وإن كان هدفه كسب الناخبين فهو أيضا يؤدي تراكميا إلى تحويل حياة الأسرى إلى جحيم حقيقي، خاصة عندما يتبناه متنفذون في حكومة الاحتلال مثل المتطرف إيتمار الذي يتصدر مشهد الضغط على الأسرى. حذر المركز من تصاعد استغلال معاناة وظروف الأسرى كمادة لدعاية الانتخابية خلال الأيام والأسابيع القادمة مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، مما يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الأسرى نتيجة سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم والتي برزت بشكل خطير منذ 7 من أكتوبر 2023.

0: طالب أيضا المجتمع الدولي بسرعة تدخل حماية الأسرى من بطش وجرائم الاحتلال بحقهم ووقف النزيف المستمر لحياتهم وصحتهم النفسية والجسدية، وقف سياسة القتل التي أودت بحياة 91 أسيرا معلومي الهوية خلال أقل من 3 سنوات. هذا ما أعلن عنه جيش الاحتلال. إذا نتابع هذا التحذير من استغلال معاناة الأسرى بانتخابات الاحتلال، وهذه أيضا التصريحات التي يعني هي تنشر من قبل الوزراء في حكومة الاحتلال وأعضاء كنيسة يتسابقون في الضغط على إدارة السجون لاتخاذ مزيد من الإجراءات، إجراءات التنكيل والتعذيب بحق الأسرى، سعيا لكسب تأييد الناخبين خلال انتخابات الكنيسة المقبلة. مباشرة نرحب بك معنا الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك. لماذا اليوم أصبح ملف الأسرى تحديدا هي ساحة للتنفس بين الوزراء وأيضا أعضاء الكنيسة في الداخل؟
1: حقيقة منذ بداية هذه الحكومة هذا ليس جديدا بجوهره، وهناك سياسة طبعا لكسر أو تحطيم الأسرى معنويا وجسديا ويعني ممارسة كل أشكال التعذيب اللي معروفة طبعا للناس، نرى ذلك على وجوههم حتى حين يخرجون إلى النور أو لا يخرجون بتاتا. وهذه نوع من يعني حملة على الأسرى، هي جزء واحد لكن الحملة هي على الشعب الفلسطيني، يعني ما نراه في قرية كسرى في الأمس وما نراه في السجون وذات الشيء نفس السياسة، ما نراه في قرية تل وما نراه في غزة وما نراه في سديت إيمان هو نفس السياسة. فهي السياسة الآن هي التوحش والذهنية الإبادية وأيضا السعي إلى كسر كل الرموز للشعب الفلسطيني، لأجل القضاء على الوجود على الشعب الفلسطيني. هذا ليس قضية القضاء على القضية الفلسطينية فحسب، وإنما قضية القضاء على الوجود. هناك ذهنية حاكمة معنية وذهنية شعبية واسعة كذلك تؤيدها معنية في هذا النهج. قضية التمسيح طبعا هي لأنها اشتهرت، لكن الهدف هو ترويع الشعب الفلسطيني، خلق ذهنية أنه حتى قضايا التي كانت رمز بالنسبة له تصبح عمليا مستباحة بشكل هائل، وهذه ذهنية اقتلاع في نهاية المطاف تدفع الشعب الفلسطيني للهجرة، يلتقي فيها مدرس في خطة الحسم في عدم وجود أي كيان فلسطيني وأي تواجد فلسطيني إلا خارج الوطن أو في المناطق التي المعازل التي تقيمها إسرائيل إذا استطاعت، وأيضا في الأسرى جزء من هذا. لكن الحقيقة إنه التحريض هدم البيوت مثلا في الداخل جزء من الحملة الانتخابية الآن الإسرائيلية، هذه البيوت بعشرات البيوت وممكن توصل الآلاف البيوت في النقب وغيرها، لذلك هذه عمليا الوقود للحملة الانتخابية هو قهر الفلسطينيين، هو استباحة الفلسطينيين. الأسرى هم حلقة ضعيفة الآن، أولا غير منظمين يعني تم يعني تفكيك تنظيمهم.

0: أحيانا لا نستطيع أن نتخيل ذلك أن يحصل.
1: نعم.
0: مثلا التجويع الذي كان لم يكن أحد يتخيله، الضرب، الأطباء الذين يعذبون الأسرى العاديين، طبعا ليس بالضرورة أن يكون طبيبا، لكن استباحة هذه ممكن نتوقع أن تستمر. عزل الأسرى عن كل شيء بالعالم، من زيارات، من محامين، من أعضاء، كل ذلك قائم بشكل هائل. هذا يتطلب كثيرا يعني لفت نظر العالم حقيقة، لأنه الشعب الفلسطيني لا يملك أدوات الآن لحماية الأسرى أو للدفاع عنهم أو حتى لمعرفة ماذا يحدث عندهم. طبعا هناك يعني جهات بما فيها جهات إسرائيلية مثل اللجنة ضد التعذيب، أطباء لحقوق الإنسان، منظمة عدالة وغيرها، كلها تعمل بشكل كبير جدا، وإضافة لهيئة الأسرى وغيرها، كلها مهمة جدا. لكن الهدف هو يعني لو ذهبنا اليوم إلى الجهاز القضائي للالتماس ضد التعذيب لا يمكن أن نحصل على أي شيء. لو ذهبنا إلى التماس من أجل زيارة المحامين سيردنا الجهاز القضائي. المنظومة الإسرائيلية كلها أصبحت في ذات الوباء، وليس فقط أنه مصلحة السجون كذلك أنه بنجزير فيها. هذه سياسة الحكومة وليس سياسة بنجزير فقط، سياسة نتنياهو في نهاية المطاف.
1: أشكرك.
0: التوحش قائم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول. إذن بهذا مستمعين ومشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة. في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: العشرة، خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعدتم صباحا، أهلا ومرحبا بمستمعين الأعزاء الذين يتابعون في هذه الأثناء راية FM. سواء كنتم في مركباتكم، لمستمعين على الطرقات نتمنى أن تصلوا بكل أمن وأمان. أحبتنا لكم في منازلكم أو في أماكن العمل المختلفة. يتجدد الموعد معكم الآن مع أوراق الصحافة، ملخصات سريعة على شكل عناوين مقتضبة وسريعة.

0: أيضا للأخبار والتطورات التي وقعت في الساعات الماضية. هذه الملخصات من الصحف العالمية، أيضا يتضمن أوراق الصحافة ما كتبته الصحف الدولية بالشؤون المختلفة التي تهمنا بشكل أكبر. أرحب بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا أينما تواجدتم في هذا اليوم الخميس 13 من آب 2026. أوراق الصحافة كالمعتاد يطل عليكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. قوموا بتنفيذ حركة فعلية على تطبيق إسلامي موبايل للدخول في السحب، أما الجائزة فهي 500 دولار. إلى أوراق الصحافة ننتقل، أهلا بكم. استمرار اعتداءات المستوطنين في كافة أرجاء الضفة الغربية وتحديدا في منطقتي نابلس ورام الله. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن ظروف سجن عفر الصحية والحياتية لا تزال سيئة ومعقدة في ظل استمرار السياسات العقابية والانتقامية بحق الأسرى، ما يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية. أما الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن جانوت فلا تزال أيضا تشهد تدهورا خطيرا أيضا وسط إجراءات عقابية وتضييقات على الأسرى وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة. نادي الأسير يكشف عن أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 40 صحفيا وصحفية عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله يوم أمس. عمليات التوثيق والرصد أشارت إلى أن أكثر من 250 صحفيا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة. تقرير جديد أفرج عنه مركز بيت سالم الحقوق الإسرائيلي يوم أمس قال فيه إن مستوطنين يسعون إلى تهجير عائلات فلسطينية والاستيلاء على منازلها في بلدة قصرى قضاء نابلس، وحذر المركز من تصاعد التطهير العرقي في كافة أرجاء الضفة الغربية. الممثل الأعلى لما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة لا تزال قائمة وأن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة، وشدد على أن أي خطوات مطلوبة من تل أبيب ستربط بخطوات يتم التحقق منها على الأرض، فيما أعلن عن بدء عملية وآلية مراقبة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار والتعامل معها حسب تعبيره. تأتي تصريحات ميلادينوف هذه والتي نشرها باللغة العبرية في وقت يواجه فيه مجلسه للسلام صعوبة في دفع خطة ترامب في غزة إلى الأمام، وسط رفض معلن من نتنياهو وتأخير في تنفيذ عدد من نصوصها وبنودها. ميلادينوف نفى ادعاءات إسرائيلية بوجود اتفاق مالي بين مجلس السلام وحركة حماس، وكان مسؤولون في تل أبيب من بينهم ليبرمان زعم أن نتنياهو وافق على اتفاق بين ميلادينوف وحماس يقضي بتحويل مجلس السلام نحو 400 مليون دولار إلى الموردين ومقدمي الخدمات وفقا لقوائم حركة حماس في غزة. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تكشف عن وجود خلافات حادة بين القادة العسكريين في إسرائيل بشأن طبيعة ومدى الانسحابات من قطاع غزة. بعض هؤلاء يقولون إنهم لا يعتقدون أن في غزة المجتمع سيغير موقفه العدائي تجاه إسرائيل حتى لو تم نزع سلاح حركة حماس جزئيا. هذا ما يكشف عن خلافات بشأن مدى استعداد إسرائيل للانسحاب من غزة مقابل القيام بنزع سلاح المقاومة بشكل جزئي. الصحيفة قالت إن غالبية كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل يؤيدون السماح للسلطة الفلسطينية بتولي إدارة غزة وينتقدون نتنياهو لعرقلته هذه العملية. 300 من جنود الاحتلال يطالبون قيادتهم باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين المتكررة، محذرين من أن هذه الاعتداءات تعرض جنود الاحتلال أيضا للخطر. صحيفة يدعوت أحرونوت قالت إن مئات جنود الاحتياط وقعوا على العريضة التي تدعو لوقف الإرهاب اليهودي وتم توجيهها إلى رئيس أركانهم إيال زمير. المحلل العسكري في صحيفة هارتس العبرية عاموس هرئيل أفاد بأن جيش الاحتلال يحمي المستوطنين المعتدين في الضفة المحتلة التي تشهد تغييرات جذرية، ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية، ويصعدون اعتداءاتهم لتهجير الفلسطينيين قسراً. ويؤكد هرئيل أن قوات جيش الاحتلال فقدت في الأشهر الأخيرة السيطرة تماماً على الضفة. مؤسسات حقوقية تنبه من أن عمليات التجريف في غزة ونقل الركام التي ينفذها جيش الاحتلال قد تؤدي إلى طمس الأدلة المرتبطة بالحرب وتخفي مصير جثامين الشهداء مفقودين، مع مواصلته منع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى مواقع عدة بالتزامن مع نقص المعدات اللازمة للبحث والانتشال. خبراء عسكريون أكدوا أن عمليات تجريف الركام التي ينفذها الاحتلال في غزة أيضا لا تقتصر على إزالة أثار الدمار، بل بات محاولة لطمس الأدلة على ارتكاب الأبادة الجماعية وجزءا من إعادة تشكيل الميدان بما يخدم السيطرة العسكرية وبما يمنح جيش الاحتلال مجالا أوسع للرؤية والمناورة وتجريد المقاومة من الغطاء العمراني. مجلة فورين بوليس الأمريكية نشرت أمس مقالا لأزريل بيرمانت الباحث في معهد الشؤون الدولية في براغ، قال فيه إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يركز على الضفة الغربية في هذه الفترة وأن يمنع اشتعالها بعد أن فشلت خطته للسلام في غزة. وثائق قضائية في نيويورك تكشف عن دعوى رفعها طلاب وموظفون فلسطينيون حاليون وآخرون سابقون ضد جامعة كولومبيا، قائلين إن الفلسطينيين في الجامعة يتعرضون لمعاملة تمييزية منذ أواخر 2023، بالإضافة إلى فشل الجامعة بحمايتهم من المضايقات واستهدفتهم من خلال جلسات استماع تأديبية غير عادلة ومتحيزة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن مقيمي الدعوة هم 5 أمريكيين من أصل فلسطيني، بينهم أستاذ وأستاذة سابقة وطالبة وطالبان سابقان في جامعة كولومبيا، وتعد شكواهم التي رفعت أمام المحكمة العليا لنيويورك أحدث دعوة قضائية ضمن سلسلة من المعارك القانونية المستمرة حول طريقة تعامل كولومبيا مع حرية التعبير والسلامة والانضباط داخل الحرم الجامعي في أعقاب الحرب على غزة. الكشف عن أن الطواقم الطبية العربية في مستشفى رمبم بحيفا تواجه حملات تحريض تقودها جهات يهودية يمينية، انضم إليها وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والقناة 14 المتطرفة، وذلك على خلفية ادعاءات بأن جنديا مصابا كان في المستشفى لم يتلقى العلاج الكافي من الطاقم العربي العامل في رمبم، إلى جانب تذمره شخصيا من تحدث أفراد الطاقم باللغة العربية. جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني تكشف عن ضحايا آخرين داخل الخط الأخضر، وهم أطفال يفقدون أحد والديهم ويواجهون آثار الفقدان لسنوات. بحث جديد أظهر أن نحو 1000 طفل فلسطيني في الداخل أصبحوا أيتاما بسبب الجريمة والعنف منذ عام 2020، 114 منهم فقدوا أحد والديهم منذ مطلع هذا العام بعد مقتل 52 أما وأبا في الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتعهد ببقاء جيش الاحتلال فيما تسميه تل أبيب بالمناطق الأمنية في كل من غزة ولبنان وسوريا، وقال إنه أصدر تعليمات للاستعداد لبقاء طويل الأمد بالتوازي مع استمرار هدم المنازل والمنشآت في جنوب لبنان. وكالة رويترز تفيد بأن إسرائيل ولبنان اتفقتا على أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون دولا من المساهمين المحتملين في نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. صور فضائية جديدة تظهر اتساع نطاق عمليات الهدم والتجريف التي ينفذها الاحتلال في مجدل زون جنوب لبنان بعد أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل البلدة. واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات حول مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا تواصل الحصار على الموانئ الإيرانية في إشارة جديدة على أن المفاوضات لا تسير بشكل جيد. استمرار الجهود الباكستانية المكثفة للوساطة بين إيران وأمريكا وإعادتهما إلى طاولة المفاوضات. قيادة الجيش الإيراني تؤكد أن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة، وأن إيران تعمل على إعادة إنتاج المعدات المتطورة بشكل فوري مع استمرار عملية إعادة إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. مصدر إيراني وصفته وكالة رويترز بأنه كبير أكد أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا، لأن إيران لا تعترف بوجود تاريخ لبدء وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يوجد ما يمكن أن يمدد. طهران، وعلى لسان مسؤولين في مجلس الأمن القومي والحرس الثوري، تشدد على أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية المتمثلة بوقف الحرب في إيران ولبنان وغزة ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الخارجية الأمريكية تطلب من سفاراتها في الشرق الأوسط مواصلة العمل بعدد محدود من الموظفين. مصدر من داخل الإطار التنسيقي في العراق يفيد بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني أكد عندما زار بغداد هذا الأسبوع رفض طهران تسليم سلاح الفصائل العراقية في الوقت الراهن في ظل تقديرات إيرانية باحتمالية اندلاع جولة جديدة من الحرب في المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل أن 14 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي. حركة السفن عبر المضيق تتراجع إلى حد أدنى من مستوياتها خلال أسبوع، إذ أظهرت البيانات التابعة لشركة كيبلر أنها سجلت الثلاثاء أدنى عدد يومي منذ الخامس من آب الراهن. وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن أسواق النفط تواجه عجزاً قدره 1,800,000 برميل يومياً بسبب الاضطرابات في المنطقة. الكاتب الإسرائيلي أفرايم جانور كتب مقالاً في صحيفة معاريف العبرية حول اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية، وقال فيه إن حلم الشرق الأوسط الجديد يتجسد أمام الأنظار ولكن ليس في صيغة حلم إسرائيل. فالواقع المتشكل تهديد وجودي مقلق وذو مغزى يتطلب حكومة أخرى في إسرائيل جديدة مع تفكير وفكر مختلف عما عرفناه حتى اليوم. غانور يؤكد أن الشرق الأوسط اليوم يشع احمرارا على لوحات التحذير الإسرائيلية، وهو ما يعني أن الدولة العبرية تحتاج أشخاصا جدد بعيدين كل البعد عن نهج سموتريتش وبنغفير ممن اقتادوا إسرائيل إلى حافة الهاوية بعد نحو 4 سنوات فقط من حكمهم و3 سنوات من الحروب التي خاضوها. أكتفي بهذا القدر من العناوين وأشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا في الدقائق الفائتة. ابقوا مع أثيرنا هذا، فهناك المزيد في الساعة القادمة بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني، وطبعا يمكنكم أيضا زيارة الصفحات والمنصات الرقمية التابعة لنا. تميز مع خاتم والسوار المخصص للدفع الذكي الإلكتروني، ادفعوا قيمة مشترياتكم بسرعة وسهولة من خلاله، احصلوا عليه من البنك الإسلامي الفلسطيني. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: إذا مفكر الملكي بس دجاج، فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
8: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: سي اف اي، ثبت خطواتك.
5: يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال طائلة على شراء شرائح الذاكرة تفوق ما أنفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية، إذ ستخصص جميعا نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف. ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، إذ من المتوقع هذا العام أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات ل 1.25% من الاقتصاد العالمي، والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي والتوسع الهائل في مراكز البيانات. في معظم أنحاء العالم رفع التضخم أسعار كل شيء تقريبا، من الطعام إلى تذاكر السينما، ولكن في اليابان لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، إنها قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف. تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة في السنوات الأخيرة في اليابان، لكن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامدا في مكانه، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريبا للعروسين. في اليابان لا يحمل الضيوف هدايا منزلية أو يختارون شيئا من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغا نقديا يكون عادة بقيمة 183 دولارا.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مؤسسات الأسرى تكشف استمرار سوء الظروف الصحية والحياتية والمعيشية للأسرى في سجني عوفر وجانوت وسط إجراءات عقابية وتضييقات عليهم. ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 40. مركز بيت سالم الحقوقي الإسرائيلي يحذر في تقرير جديد أصدره أمس من تصاعد التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. عشرات جنود الاحتلال يطالبون قيادتهم بوقف الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة، وصحيفة هارتس العبرية تؤكد أن جيش الاحتلال يحمي المستوطنين المعتدين ويفقد السيطرة تماما على الوضع. المسؤول في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن خريطة طريق الخاصة بغزة لا تزال قائمة، وأن المفاوضات مع تل أبيب مستمرة، وينفي الادعاءات الإسرائيلية بوجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تكشف عن وجود خلافات حادة بين القادة العسكريين الإسرائيليين بشأن طبيعة ومدى الانسحاب من قطاع غزة. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتركيز على الضفة الغربية ومنع اشتعالها بعد فشل خطته في غزة. 5 من الأساتذة والطلاب من أصول فلسطينية في جامعة كولومبيا يرفعون دعوى ضد الجامعة بسبب المعاملة التمييزية وفشلها في حمايتهم من المضايقات واستهدافها لهم عبر جلسات استماع تأديبية غير عادلة ومتحيزة بعد الحرب على غزة. الكشف عن أن الطواقم الطبية العربية في مستشفى رامبام بحيفا تواجه حملة تحريض تقودها جهات يهودية يمينية على خلفية ادعاءات بأن جنديا إسرائيليا مصابا لم يتلقى العلاج الكافي من الطاقم العربي في المشفى. بحث جديد يظهر أن نحو 1000 طفل فلسطيني في داخل الخط الأخضر أصبحوا أيتاما بسبب الجريمة والعنف منذ عام 2020. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتعهد ببقاء جيش الاحتلال في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وكالة رويترز تقول إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على أن تكون بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا من المساهمين المحتملين بقوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات حول مضيق هرمز، وباكستان تواصل الجهود المكثفة للوساطة بينهما، وطهران تؤكد أنه لا مباحثات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يؤكد أن 75% من قدراته الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. الخارجية الأمريكية تطلب من سفاراتها في الشرق الأوسط العمل بعدد محدود من الموظفين إلى إشعار آخر. أخيرا، وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن أسواق النفط تواجه عجزا قدره 1,800,000 برميل يوميا، ما خلق عجزا هو الأكبر خلال 5 سنوات. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
7: أريد، طور عالمك.

صباح الخير. اليوم الخميس 13 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. ومبارح كان يوم الشباب العالمي، وكل عام وشبابنا بألف خير، والأمل فيكم وفي جهودكم وفي صبركم وصمودكم. شبابنا على الطوابير، على طوابير الحواجز والبوابات، على طوابير التسجيل في الجامعات، تفاوضوا مع قسم المالية. شبابنا على طوابير البطالة وعلى طوابير المحروقات. شباب بتدور على وظيفة، بتدور على حلم صغير. شبابنا من الناس اللي ما عاشوا تجربة انهم يختاروا قيادتهم وما شافوا صندوق اقتراع. شبابنا بيستنوا في التغيير وبيحلموا في المشاركة في صنع القرار. بيحلموا يكون عندهم مستقبل زيهم زي كل شباب العالم. بيحلموا يكونوا جزء من صناعة القرار زي ما لهم دور في الصمود والبناء. شبابنا بدور على مستقبل أفضل

والحلم مطلوب. شباب اللي بدهم مستقبل أفضل بدهم مين يحمل صوتهم وأحلامهم وتطلعاتهم. واليوم كل أملنا بالشباب، طاقة في العمل وطاقة في التغيير.

ومعكم ومع الشباب حتى التاسعة. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1-2-2-2 أو 3. قال

0: أنا رجل بليغ القول ملهم.
1: والله شبابنا شابوا يا جماعة الخير.
0: لا صبية طاهرة.
1: بس الشاب لا يعني شيء. والعمر رقم. وصباح الخير لكل متابعينا والناس اللي بعتولنا صباحاتهم على واتساب. يسعد صباحكم بداية غادة. يسعد صباحك يا غادة. وسائد خراز يسعد صباحك. والحمد لله يا سائد الحمد لله دائما وأبدا. وعبد خصيب بقول لك ليش ما صبحتش عليهم. سلام
2: صباحكم بالخير.
1: يلا يا عبد هاي إلى خصنص.

صباح الخير أبو جواد درويش. وأبو جواد بعث لنا صورة من أحد المنتزهات في طول كرم وبقول إنه الحمامات حاطينهم عند الألعاب والأطفال بيلعبوا بالمي وملانة وسخ ورمل بسبب الأطفال. أيضا الحمامات مشتركة للكبير والصغير والذكر والأنثى. يا ريت لو تحكوا مع البلدية يتم نقل الحمامات بعيد عن الأطفال. ولهمك احنا بدنا نتأكد بس موضوع المنتزه هذا أو الحديقة إذا كانت هي حديقة عامة تابعة للبلدية أو حديقة خاصة. إن شاء الله رح نتواصل مع الجهات المختصة. ولهمك أبو جواد.

يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا لأهلنا في نابلس وتحياتنا للركاب اللي معك، صبحنا عليهم واحد واحد. وحبيب يسعد صباحك يا حبيب، ويسعد صباحك يا عزام، تحياتنا لأهلنا في تول كرم وأهلنا في سلفيت وأهلنا في الخليل.

0: كل قالب وتصيب حنية.
1: يا جفرة وجفرة الفلسطينية وصباح الخير أم رواد، ويا رب هدات البال. ناصر شهابي يسعد صباحك يا رب، وأبو نضال يسعد صباحك يا أبو نضال، طمنا عنك.

وكنا احنا سألنا سؤاله وحطينا هذا السؤال على صفحة الفيسبوك لبرنامج مع الناس. كنا بنسأل موظفي القطاع العام شو رأيكم في تطبيق يابوس، وإذا اشتركتوا فيه أو لا، وإذا اشتركتوا كيف الوضع، وين في مشاكل فيه، وين هو منيح وقوي، وللناس اللي ما اشتركت ليش ما اشتركت.

0: واحنا ان شاء الله الاسبوع الجاي رح ناخذ مساحة خاصة للنقاش والحكي عن موضوع تطبيق يابوس. وانا بدي اشكر كل الناس اللي بعثت لنا رسائل وعلقت على البوست وبعثت رسائل ايضاحيه، وفعلا في بعض القضايا يعني احنا ما كناش مخدينها بعين الاعتبار، يمكن لانه احنا مش مجربين هذا التطبيق، اللي مجربينه اكثر هم بيقدروا يحكوا عنه اكثر. وايضا من الرسائل التي وصلتنا بخصوص المياه ووصولها الى بلده جيت، وسط مطالبات للجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الناس والأهالي في بلدة جيت يشتكون من أزمة مياه متواصلة منذ عدة أسابيع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضمنا عبر الخط الهاتفي رئيس مجلس كروي جيت السيد جمال اليمين. أستاذ جمال صباح الخير.
1: يسعد صباحك. مساء وسهلا بيك. يسعد صباحك للمستمعين.
0: الله يسعد صباحك وتحياتنا لك ولكل أهلنا في جيت. يعني إحنا هو لا شك إنه في أزمة مياه والدنيا بنعرف في الصيف تشتد هاي الأزمة، ولكن يعني في شكاوى بعض المواطنين تحديدا في قرية جيت إنه المي في بعض المناطق ما بتوصل وصارها عدة أسابيع ما وصلت، والحديث يدور عن إنه هاي المنطقة مرتفعة شوي وضغط المي ما بيساعد.
1: نعم صحيح. أنا في قرية جيت أخي العزيز يعني على مدار العام خصوصا في أيام الصيف كما ذكرت تتضاعف الكمية المطلوبة للمواطن، اللي هي بالأساس إحنا أصلا عندنا ما اتصلنا الكمية أو النسبة اللي لازم تكون متوفرة للمواطن. يعني بشكل عام إحنا نعاني من نقص المياه ليس فقط بالصيف، أولا الكمية بتكون قليلة، ضغط المي بيكون منخفض. احنا عندنا القرية يعني طبيعتها مرتفعة بصراحة، يعني لازم يكون عندنا على الأقل 7 بار منشان توصل المي لجميع بيوت القرية، بالمجمل بيكون 5-4-3 على مدار السنة. نستعين بالمضخات على مدار اليوم منشان نضخ المياه للمناطق المرتفعة. الحصة اللي بتوصلنا أيضا على مدار العام أقل، يعني نصف الحصة المطلوبة. يعني المفروض يكون وصلنا يوميا 300 كوب من شان تكفي حاجة الناس، اللي وصلنا معدل 190 ل 200.
0: نعم بس يعني
1: بتكون الكمية مش منتظمة، بيكون فيها انقطاع.
0: صحيح، بس يعني احنا بالموجود يعني استاذ جمال
1: في هذا الانقطاع اللي حصل تحديدا في 18/7.
0: نعم
1: كان في انقطاع كامل لمدة اسبوع متواصل، لم تصل لقرية جيت نقطة ماء واحدة. يعني عندما نقول إنه جيت تموت عطشا هي فعلا كادت أن تموت جيت عطشا.
0: نعم أسبوع كامل ما وصلش ولا إيش مي.
1: نعم المواطن محق، لم تصل المياه إلى جميع المواطنين، وفي ناس يعني دبرت حالها واشترت، وفي ناس ما دبرت وما قدرت وما عندها القدرة تشتري بصراحة الكوب بستين شيكل. المواطن محق فيما يشتكي ويقول.
0: نعم يعني تأكيدا لكلامك أستاذ جمال، في مواطن بيقول أنا عبيت مي خلال تقريبا 3 أسابيع بما يقارب 1000 شيكل مي تنكات.
1: نعم أنا صدقا وأنا رئيس مجلس والناس شايفين أنا شريت تنكين 1000 شيكل لبيتي. وعاني أيضا مثل المواطن، أنا مواطن كأي مواطن آخر، عانيت وأعاني لازلت أعاني.
0: طب لو اجينا موضوع عداله التوزيع استاذ جمال، يعني بمعنى لو يعني هاي المنطقه المرتفعه اللي ما بتوصلها مي بالمره صار لها اسابيع، لو تسكرت كل المحابس على يعني وانضخت المي في منطقه معينه في هاي المنطقه المرتفعه، لو مره واحده يعني لو مره واحده كل اسبوعين على الاقل، في مجال مثلا اعاده ترتيب توزيع المي مثلا؟
1: حاولنا يعني قمنا بعده خطوات من اجل ايصال المياه، كنا نسكر على المنطقه ونفتح على منطقه ثانيه، لكن أنا ذكرت لك ضغط المياه اللي توصلنا ما بتوصل لمستوى أعلى من اللي بعطونا إياه. يعني أنا بعطيني 2 بار يعني ارتفاع 20 متر. يعني عندي ارتفاع حوالي عن سطح البحر 460 متر. ما قدرنا نوصل بصراحة المي لجميع البيوت. هذا صحيح المواطن محق وأنا أتكلم بالصدق وبأمانة.
0: نعم كل احترام يعني إحنا
1: يعني نعم احنا يعني كان عندنا حلول بصراحه. يعني البارحه احنا جبنا صهاريج مي،
0: نعم
1: وزعنا وصلنا المي لحوالي 50 أسرة وسنكمل اليوم من الساعة 10 صباحا. صحيح احنا مع المواطن وشعارين مع المواطن.
0: طب وجود مضخات يعني استاذ جمالي جربتوا مثلا وجود مضخات في منطقة معينة مضخات يعني لخط المي الرئيسي؟
1: المشكلة انه احنا الفترة هاي اخي العزيز يعني عوضونا من بير قدوميم. بير قدوميم بقول لك انا بعطي 60 كوب في الساعة لتجمع يعني احنا وكفر قدوم. في الحال اللي احنا بنضخ لكم هذول الستين الكوب ممنوع تشغل مضخة. لانه لما نشغل مضخة خمس دقائق بتفي البير في بيتيبة ومش راح يرجعونا يا مرة ثانية. يعني شرطهم الاساسي عدم تشغيل مضخات. هذا ايضا بيزيد المعاناة. وصح ان المواطن اللي بياخذ اليوم هو نفسه اللي بياخذ بعد اربعة ايام. نفس المواطنين
0: ده انه المي ما بتطلع لحد ثاني
1: لانه المي ما بنطلع. احنا يعني عملنا شيء بالشبكه ركبنا محارس جديده على امل انه نوصل المي لمستوى اعلى شويه وتوصل لاكثر عدد من المواطنين. لكن بصراحه ما قدرنا. يعني هو الهيئه المحليه هي مش دوله. يعني احنا لا نسيطر على بير مياه لا نتحكم في تدفق المياه.
0: نعم
1: ما عندنا القدره.
0: مفهوم يعني الاحتلال بيلعب دور كبير في هذا الموضوع استاذ جمال. يعني طب موضوع السهر يعني هل في مثلا نحكي مبادره من المجلس القروي او البلديه بمساعده الناس بتقديم يعني السهرج المي بمبالغ يعني تكون معقوله شوي؟
1: نعم احنا شوف في البدايه يعني كانت السهرج توصل ل 600 شيكل.
0: نعم.
1: يعني وصل للكوب 60 شيكل. ضغطنا من أكم من يوم قديش قدرنا نزلنا سعر التانك ل 400 بضغط متواصل على وبالمودة وبالإنسانية والناس تموت وكذا. امبارح بصراحة احنا انا صادق معك ان شاء الله بكل كلمة اقولها وزعنا بالليل من بعد العصر للساعة 2 بالليل والناس شاهدة هذا الحكي لأكثر من 50 أسرة. وصلنا لهم البيت للأسطح. إحنا أعضاء البلدية ورئيس المجلس والمواطنين واليوم إن شاء الله راح نوصل لأكثر من 50. يعني هذا ما نتمح هذا اللي نقدر نكون فيه بصراحة.
0: يعني احنا عارفين صراحة الوضع الاقتصادي والحتى والوضع السياسي يعني لا يخفي على احد. بس يعني اللي هو يعني مفروض نفكر بشكل جماعي في حل الموضوع. هل بالامكان مثلا من خلال مثلا الارتباط الفلسطيني او الجهات المختصة انه طلب رفع كمية المي الواصلة لجيت؟
1: شوف احنا بصراحة يعني انا بالمناسبة بدي اشكر كل من قدم مساعد في حل هذه الأزمة وخصوصا الارتباط العسكري الفلسطيني. أنا بقدم لهم كل التحية كان لهم دور كبير. الصليب الأحمر الدولي كان برضو له دور كبير في توصيل المياه. المشكلة إنه إحنا يعني السلطة أو سلطة المياه أنا يعني بعتقد جازما إنه ما مخليين من جهد مجهود. لكن أنت ذكرت إنه هذا سياسي. يعني إحنا الحصة اللي بنأخذها هي من 20 سنة ما زادت رغم توسع في العمران وامتداد طبيعي للقرى والبلديات وزيادة عدد السكان. يعني احنا 3000 نسمة شو بيكفينا 200 كوب باليوم ما بيكفوا.
0: صحيح. يعني بدي اسأل عن موضوع
1: فعلا احنا بنعيش معاناة على مدار اليوم. صدقا جيت تعاني يوميا من مشكلة عدم انقطاع المياه عدم انتظام ضخ المياه. يعني إن شهرين بنحلم بننام وبنصحى بنفكر في المي.
0: نعم. هلا في بعض المشاكل قد تكون يعني جيت واحدة منها بتعاني موضوع انه الناس بتعبي ابار المي. يعني في اكثر من منطقة صراحة واحنا بالتواصل مع مصلحة المياه ومشكورين طبعا باستجابتهم دائما السريعة. فاحدى المناطق كانت المشكلة الاساسية انه الناس بتفتح المي على البيار. وطالما فتحت الناس يعني ثلاث اربع في نفس الحي يفتحوا المي على البيار معناها سلامتك مش هتطلع لحدة ثاني. هل جيت يعني فيها قد تكون كمان هاي جزء من المشكلة؟
1: هذا جزء كبير اخي العزيز. يعني احنا ما نلقي اللوم دوما على الجهة المسؤولة. ايضا المواطن في عليه دور كبير في عليه واجب وفي عليه مسؤولية. وانا كنت افر بالليل مع احد اعضاء المجلس والفنيين ونطلب من الناس يا عمي من شان الله لا تشغلوا مضخات. يا جماعة الخير اللي عنده بير ما يعبيه اليوم مش وقت تعبي بير. يعني عاد خذ لك وخذ لزميلك وخذ لأخوك، اترك مي لجارك، لا تخاف يعني انقطاع أربعة أيام، عبي على سطح البيت ما يكفيك لثلاث أيام أربع أيام، وخلي جارك عبي. هذه بصراحة احنا يعني ما بعرف إن لو تخلينا، أنا بحكي عشان المواطن يسمع، لو تخلينا شوي عن الأنانية وحب الذات، وإن أنا يعني أبدي جاري على نفسي، أنا بعتقد بتكون لها جزء كبير بحل المشكلة صراحة. يعني المواطن نعم في عنده في عليه جزء كبير من المسؤولية، وبيقدر صراحة، وأنا أرى وألاحظ إنه ممكن يخفف خلينا نقول 10% من المشكلة.
0: نعم. يعني كمان هاي رسالة للناس، وإحنا هاي رسالة عفية، يعني هاي المشكلة مش خاصة في جيت، يعني هاي المشكلة إحنا شهدناها في أكثر من منطقة. موضوع فتح المياه على الأبار أو تعبئة الأبار لما بتيجي المي، قديش بيأثر سلبا على توزيع المي ووصولها لأحياء أخرى. ويعني إحنا من ضمن صوتنا لصوتك أستاذ جمال، يعني للناس إنه أرجوكم خذوا بعين الاعتبار إنه جارك بحاجة لمي، وأخوك يمكن يكون في حارة تانية مش وصلته المي.
1: ونناشد عبر محطات التواصل الاجتماعي، صفحات القرية، الأئمة والمشايخ بالمساجد بدعوا يا ناس الماء، يعني الناس نقود بس نفوت بالدين احنا، وشهداء أحد ماتوا الثلاثة الأربعة، هو كل واحد كله أخي أخي أخي أخي. اليوم الناس تكون نفسي نفسي نفسي نفسي، هذه الثقافة تتغير شوي عند المواطن، بتخفف من المعاناة. أنا لما بتجيني كمية المي 10 ساعات، كل 4 أيام 10 ساعات، الجار بيستنى جاره ساعتين تتوصل المي لعنده، إذا هذا بيستنى ساعتين وهون ساعتين وهون ساعة، وأنت بدون عبوا الناس مي. أيضا المواطن أحيانا يكون جزء من المشكلة، جزء من الأزمة،
0: وبنتمنى كمان المواطن يكون هو كمان جزء من الحل.
1: نعم.
0: يعني احنا
1: نتمنى ان يكون جزء من الحل.
0: نعم طبعا، وهذا دور المواطن.
1: نعم. على الهيئه وعلى السلطه الحاكمه في البلد او المسؤول، انا بحكي عن السلطه بشكل عام.
0: نعم.
1: الهيئه المحليه والبلديه عليها نعم صحيح عليها واجب، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا اخي الكريم.
0: نعم. يعني ان شاء الله انا موضوع توصيل المي بالسهريج المي للناس اللي ما بتوصلها المي ان شاء الله بكون يعني
1: امبارح، وسنكمل المشوار اليوم وسنوصل المياه الى كل من لم تصل على نفقه المجلس للعلم.
0: نعم، على نفقه المجلس،
1: ما على حسابنا.
0: يعني ما في مساهمه من المواطن بالمره؟
1: لا، المواطن ما ساهم ولا بشكل لغايه الان، احنا اللي وصلناه مجانا على نفقة المجلس.
0: كل احترام يعني ان شاء الله.
1: اللي ما عنده مي مش قادر يشتري مي بصراحة، يعني ما مش كل المواطنين قادرين يشتركوا ب60 شيكل.
0: نعم صحيح.
1: انت عارف الوضع الاقتصادي والناس قاعدة وما في شغل، ما في رواتب، واصلا احنا يعني ترشوه يعني احنا صح عملنا سهاريج، لكن النقاط اللي بتغذينا مشكورة لقرية امتين جارتنا.
0: نعم.
1: عندهم مي بس مش متوفر 24 ساعة، يعني احنا بنقدر ناخذ منهم من الساعة 2 الظهر الساعة 11 بالليل.
0: تتعاونوا يعني من عند يعني من قرية امتين بتاخذوا المي من هناك؟
1: نعم، هو قرية امتين والقرى الغربية. نعم. لمحافظة كوكيل، يعني هم بياخذوا من خط ثاني، هم بياخذوا من خط ريل.
0: نعم
1: خط ريل ما في عليه انقطاع.
0: نعم.
1: احنا جيت مرة بناخذ من قدومين، ومرة بناخذ من بيتي.

0: خلينا نفكر في غيرنا. مش بحكي عن جيت بس، انا مش بحكي بس عن جيت، انا بحكي عن اكثر من قريه واكثر من حي من احياء المدن.
1: نعم صارت هذه لازم كثير كافي هذه.
0: نعم ان شاء الله.
1: احنا ازماتنا كثيره
0: كان الله بالعون اخوي جمال، بدنا نعدها ما نخلصش.
1: ما بنخلص، لكن خلينا احنا زي ما بنقول بنصلي على الحاضر. احنا اللي عندنا مشكله مي، يعني انا الكوب اللي باخذه زياده او اللتر اللي انا باخذه زياده بخزنه بالبير. اسمعوني يا ناس يا عالم، الكوب اللي بحطه في بيري انا بحرم جاري منه، بنام عطشان، جاري بنام عطشان والمي نايمه في البير، هذا حرام حرام. اتمنى ان تصل هذه الرساله لجميع المستمعين.
0: ان شاء الله ان شاء الله الرساله بتوصل، وان شاء الله بيكون في يعني كمان استجابة من الناس. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمال يمين رئيس مجلس كروي جيت، وإن شاء الله ربنا بفرجها علينا وعليكم وعلى كل الناس. كان الله بالعون، تحياتنا إليك. برعاية جوال.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي.

0: صيرفة إسلامية مستدامة.
1: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال.
1: من الهمسات من البسمات أخدودك شفت الوردات شعرك.
0: وعلى تعليقا وتعقيبا على موضوع المي في جيت أبو هاشم بيقول شكرا لبلدية بيتا على حفر بير ماء قبل 4 سنوات خفف من انقطاع المي عن البلد. يعني يمكن الناس بصير نفكر استراتيجيا كيف يكون عندنا مخزون مي. وأبو جواد درويش من طول كرم شكرا للتوضيح، بكل منتزه تابع لبلدية طول كرم وهو منتزه عام. ولا يهمك أبو جواد، حاضرين. على موضوع أسعار الغاز واللغط اللي صار قبل 4-5 أيام، خليني أكون واضح، إحنا رسالتنا في راية ورسالتنا في برنامج مع الناس إحنا إيضاح الأمور للناس، بمعنى أنه إحنا شفنا بعض المقاطع هي يعني من مقابلة كانت لتصريح حول أسعار الغاز، وتم يعني أخذ مقاطع معينة منها، ويمكن هذا سبب إشكال. وهي إحنا بكون رسالتنا في راية إحنا توضيح الأمور للناس بمهنية، ولكن للأسف إحنا حاولنا التواصل مع الأستاذ مجدي الحسن على أساس نحكي معه أكثر في هذا الموضوع، لكن ما كانش في استجابة مبارح، وهو يعني منصب رئيس الهيئة العامة للبترول، وإن شاء الله يعني راح نظلنا في تواصل معهم على أساس نوصل لمعلومة

وبعض المعلومات بتقول انه سعر الغاز في الخزانات, طبعا ما نحكيش عن الجرار, في الداخل المحتل او عند الاحتلال ارخص من عندنا. ما بعرف كيف صارت الامور هيك, صار بعض الاسعار عندنا اغلى.

عماد أبو حنتش، يسعد صباحك عماد. عماد بقول أخي العزيز، في كل قرية أقل إشي 20 بير ماء، ليش ما يأخذوا منهم ويشربوا الناس من أبار المياه؟ هما ما يعبوش الأبار من خط المي الرئيسي ويخلف عليهم. أم فايق يسعد صباحك، أم فايق يسعد صباحك وصباح كل أهلنا في ميثلون. ولكل أهلنا في جمعين، أبو حسين يسعد صباحكم. أبو سفيان نايف تميزي يسعد صباحك، تحياتنا لأهلنا في إذنه.

ومجدي يسعد صباحك يا مجدي. مجدي بقول والله يا أخي أحمد حكومتنا بتحسهم جايين ضدنا مش معنا. يسعد صباحك. لا يمكن هم معنا بس احنا مش فاهمين.

0: الجمال.
1: بخصوص دوار الشرفاء يعني اللي جماعة اللي اشتكوا منه وحكوا ان الدوار مش ملائم بتقدروا بكرة تروح تشوفوا الدوار بعد ما جهز. لأنه أنا امبارح شفت صار توسعة من جهة السوبر ماركت الموجود بالمنطقة، وبالتالي توسعت محيط الدوار.

للناس اللي بتستخدم تطبيق يابوس بعتوا لنا زملائنا واصدقائنا ومتابعينا ماده 6 من التسويات والاقتطاعات من تطبيق يابوس بكون فيها يقر المستخدم بالموافقه الصريحه والنهائيه وغير القابله للرجوع او الالغاء بتفويض وزارة المالية والتخطيط تفويضا مستمرا ودائما بإجراء كافة الاقتطاعات والتسويات المالية اللازمة من راتبه الشهري. في بعض الناس قالوا ان احنا خايفين انه ندخل على التطبيق ونسجل وما نعرف نطلع منه. خليني أحكي كمان صراحة نقطة إيجابية. امبارح أنا كنت في جلسة مع أصدقاء الأهالي هم من ذوي الإعاقة البصرية فقالوا لي أنه كان التطبيق غير موائم للاستخدام لذوي الإعاقة البصرية بمعنى الناطق وتواصلوا مع الجهات المختصة مع في تطبيق يابوس وفعلا كان في استجابة سريعة وصار على الأقل في بعض المشاكل حلت مباشرة فمشكورين على هذا الموضوع يعني.

صباح الخير يا محمد من سلفيت, تحياتنا لك ولا سلفيت وأهلنا في سلفيت. ويا عادل بقول يا رب دير بالك علينا, احنا على البركة والله, احنا ماشيين بتسهيل رب العالمين الحمد لله الحمد لله. وتزعلش البركة منيح يعني.

وموضوع ببعثوا لنا متى المدارس. والله امبارح كنا نحكي احنا كمان والزملاء نحكي عن موضوع هل هناك موعد لعودة الدوام المدرسي بداية الفصل. كان هناك يعني على لسان الأستاذ صادق الخضور انه ستكون في بداية شهر 9 بس لم يحدد تاريخ بعد. ليلة من بعد ليلة وان شاء الله يا رب بنرجع للمدارس ويكون دوام كامل بدون اضرابات.

صباح الخير لكل سائقين وخصوصا سائقين العموم سيارات التاكسي والبساط، تسعد صباحكم وكان الله بعونكم على الطرق والحواجز. وين أنس حميدات؟ ما شفناهوش اليوم. وسندس بتسأل هل في كتب للمرحلة الأساسية ولا إيش؟ هذا السؤال بدنا عليه إجابة. إحنا سندس قبل يومين حكينا عن هذا الموضوع، إنه صار في تراجع على موضوع التعليم المفتوح، وستطبع المناهج من صف أول لصف رابع وستوزع على الصفوف المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، وسيكون التعليم المفتوح إضافي إلى المنهاج وليس بديلا عنه، وهذا ما أكده وزير التربية والتعليم، وهذا ما أكده أيضا الأستاذ علاء الرماوي زميلنا علاء الرماوي اللي كان متابع الموضوع ورافع شكوى على الوزارة بخصوص هذا الموضوع، وتم إيقاف الشكوى بناء على تصريح الوزير. وصباح الخير يا منى. نعم، يعني انتم بتسالون عن امتى المدارس. لحد هلا وزاره التربيه والتعليم ما طلعت اي بيان بخصوص هذا الموضوع، ولم يقرر اي يوم، بس هم حكوا بالعاده انه في بدايه شهر 9. ان شاء الله يا رب يرجع الدوام.

هاي أبو سفيان نايف التميزي بيقول إن وزارة التربية والتعليم حكوا يوم 6-9 بداية العام الدراسي وحكوا إن الكتب تطبع الآن. هلا الكتب تطبع الآن مفروض نعم صحيح، بس يعني أنا ما بأكد هذا التاريخ أبو سفيان، لأنه لحد هلا رسميا الوزارة ما أعلنت. يعني مش هتفرق بين 2-3-4-9-6-9 يعني للأسف الوقت عندنا ملوش 8.

0: عيوني.
1: صباح الخير يا سنجل واهل سنجل، يسعد صباحكم.
0: خلي البدر بخد دخل بس كدوني ممنوع.
1: يا سنجل بعتوا لنا دعوه في برنامج مع الناس، ونحن بكل يعني ما اوتينا من شرف قبلنا الدعوه. بشرفنا. احنا وكل متابعينا نكون في زياره لسنجل.

يعني هاي بحكول انه متداول على وسائل التواصل الاجتماعي انه وزارة التربية والتعليم بتعلن انه 6/9 بداية الدوام المدرسي. يلا روح نشتري كرطاسية وشنط ونلبس لأولاد نجهزهم.

بحنا بس للإيضاح حكينا إنه متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. بس هاي كمان يسعد صباحك أنوار. أنوار بتقول فحصنا على الصفحة الرسمية تبعت وزارة التربية والتعليم وتقول لي مش منزلين إشي لحد هلا, فعشان هيك عم نحكي متداول وقد يكون 6/9 فعلا هو التاريخ. بس يعني بقول لكم مش هتفرق يعني. شكرا يا أنوار. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل لقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة, ودائما مع الناس. كل الشكر للزملاء, الله يعطيكم ألف عافية على طول الأسبوع. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, اتضلوا بألف خير. سلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مؤسسات الأسرى تكشف استمرار سوء الظروف الصحية والحياتية والمعيشية للأسرى في سجني عوفر وجانوت وسط إجراءات عقابية وتضييقات عليهم. ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 40. مركز بتسالم الحقوقي الإسرائيلي يحذر في تقرير جديد أصدره أمس من تصاعد التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة. عشرات جنود الاحتلال يطالبون قيادتهم بوقف الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة، وصحيفة هآرتس العبرية تؤكد أن جيش الاحتلال يحمي المستوطنين المعتدين ويفقد السيطرة تماما على الوضع. المسؤول في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن خريطة طريق الخاصة بغزة لا تزال قائمة، وأن المفاوضات مع تل أبيب مستمرة، وينفي الادعاءات الإسرائيلية بوجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس. صحيفة جيروزاليم بوست العبرية تكشف عن وجود خلافات حادة بين القادة العسكريين الإسرائيليين بشأن طبيعة ومدى الانسحاب من قطاع غزة. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتركيز على الضفة الغربية ومنع اشتعالها بعد فشل خطته في غزة. 5 من الأساتذة والطلاب من أصول فلسطينية في جامعة كولومبيا يرفعون دعوى ضد الجامعة بسبب المعاملة التمييزية وفشلها في حمايتهم من المضايقات واستهدافها لهم عبر جلسات استماع تأديبية غير عادلة ومتحيزة بعد الحرب على غزة. الكشف عن أن الطواقم الطبية العربية في مستشفى رمبان بحيفا تواجه حملة تحريض تقودها جهات يهودية يمينية على خلفية ادعاءات بأن جنديا إسرائيليا مصابا لم يتلقى العلاج الكافي من الطاقم العربي في المشفى. بحث جديد يظهر أن نحو 1,000 طفل فلسطيني في داخل الخط الأخضر أصبحوا أيتاما بسبب الجريمة والعنف منذ عام 2020. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يتعهد ببقاء جيش الاحتلال في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وكالة رويترز تقول إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على أن تكون بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا من المساهمين المحتملين بقوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات حول مضيق هرمز، وباكستان تواصل الجهود المكثفة للوساطة بينهما، وطهران تؤكد أنه لا مباحثات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يؤكد أن 75% من قدراته الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. الخارجية الأمريكية تطلب من سفاراتها في الشرق الأوسط العمل بعدد محدود من الموظفين إلى إشعار آخر. أخيرا، وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن أسواق النفط تواجه عجزا قدره 1,800,000 برميل يوميا، ما خلق عجزا هو الأكبر خلال 5 سنوات. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد، طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تختصر رومية جرندل في كتابها المعنون في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والصادر عام 2000 ميلادي كتابها بسؤال واحد: كيف يمكن لصورة واحدة أن تحكي قصة لا تستطيع مئات الكلمات روايتها؟ هذا هو السؤال الذي يرافق كتاب رومية جرندل في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لتكتب من خلال هذا الكتاب تفاصيل تخص عالم المخيم الفلسطيني من خلال الصورة والشهادة والتفاصيل اليومية للحياة، لتقدم مشاهد من حياة اللاجئين في عدد من المخيمات الفلسطينية. غزة حاضرة في هذه الرحلة، لكنها ليست المكان الوحيد، فجرندل زارت المخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، لتقدم صورة أوسع عن تجربة اللجوء الفلسطيني. وهنا تكمن أهمية الكتاب. المخيم ليس مجرد مكان للفقر أو للحرب، بل هو يختزن خلف جدرانه الضيقة تفاصيل حياة عائلة بأكملها: أطفالها، مدارسها، ذكرياتها، أحلامها، وأجيال أخرى بين ثناياها ولدت وهي تحمل قصة مكان لم تره أبدا. العنوان نفسه يحمل المفارقة الكبيرة بين الأمل واليأس. اليأس هو انتظار العودة وطول سنوات اللجوء وضيق المكان والظروف الصعبة، أما الأمل فيظهر في وجه طفل وفي أم تحاول بناء حياة طبيعية، وفي شاب يحلم بالمستقبل، وفي عائلة تتمسك بذاكرتها. بالنسبة إلى مخيمات غزة، فإن الكتابة يمنحنا فرصة لرؤية غزة قبل أن تصبح صور الحرب الحديثة هي الصور الوحيدة المتداولة عنها، إذ يوثق هذا الكتاب مرحلة أو مراحل مختلفة بالأحرى من تاريخ المخيمات، ليذكرنا مثلا بأن غزة لم تكن يوما مجرد ساحة صراع، كانت دائما مكانا يعيش فيه الناس ويكبر فيه الأطفال وتتشكل فيه أحلامهم. ولهذا فإن هذا الكتاب مهم إذا أردنا أن نفهم تفاصيل المخيم قبل الحرب وقبل الدمار الشامل، وقبل أن تتحول الخيمة مرة أخرى إلى عنوان للنزوح. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال طائلة على شراء شرائح الذاكرة تفوق ما أنفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية، إذ ستخصص جميعا نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف. ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، إذ من المتوقع هذا العام أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات ل 1.25% من الاقتصاد العالمي، والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي والتوسع الهائل في مراكز البيانات. في معظم أنحاء العالم رفع التضخم أسعار كل شيء تقريبا، من الطعام إلى تذاكر السينما، ولكن في اليابان لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، إنها قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف. تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة في السنوات الأخيرة في اليابان، لكن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامدا في مكانه، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريبا للعروسين. في اليابان لا يحمل الضيوف هدايا منزلية أو يختارون شيئا من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغا نقديا يكون عادة بقيمة 183 دولارا.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء، والشيف، والتجميل، وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
3: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحا ومساءا. أما نحن في أحلى صباح فهدفنا وغايتنا ورسالتنا شو هي؟ شو هي؟ احكي لي إياها أنت، شو هي رسالتنا في أحلى صباح؟ لأني أنا مش عارفة. عن جد شو رسالتنا؟ إدخال ابتسامة، رسم الابتسامة على الوجوه، هذا إشي تقليدي. هدفنا خلق مساحة مختلفة للصباح لليوم في أحلى صباح، رحلة تحسسكم إنه أنتوا معانا وإحنا نحس إنه إحنا معكم جوا البيت، مع فنجان القهوة يا إم رواد، مع الفطور الصباح اللي بتعملوه بتشاركونا صوره، مع مع مع مع مع مع مع لما تعصبوا. أنا بكون عارفة لما تكونوا معصبين، لما تكونوا زعلانين بحس فيكم. صبحكم وربحكم واحد واحد، صبحكم وربحكم، يربحكم الخير والصحة والسعادة، يربحكم الأشياء الطيبة وبر الوالدين، وربحكم كمان يكونوا أولادكم مناح معكم بارين بيكم اليوم وفي المستقبل. كيف الحال يا أبو عنان؟ أهلا بمنى موسى، وصباح الورد لأم جهاد مناصرة اللي صبحت بتخبز الشراك. شايفين منشارككم، يعني أنا هلأ بشعر أني أنا عند أم جهاد وهي عم تخبز بخبز الشراك، والله أعلم شو الخطة اليوم عند أم جهاد. خبز الشراك يعني شو؟ شو في زاكي مع الشراك؟ إن شاء الله بتضلك رايق يا عصام وعزام عبدو وأبو آدم الحجاوي، والشفاء العاجل لصديقك وصديق الراية مروان الوزني بعد تعرض إصبعه للكسر، ألف لا بأس عليه، إن شاء الله بيجبر بسرعة. أهلا بسندس وغادة وسائد الخراز وحسن أسعد وميمونة عياد وأحمد النافع كمان. للأسف يا داليا إنه مش أول حدا أنتي، ولكن من ضمن الأوائل. طيب اليوم الخميس وإحنا بدنا نشوف اليوم الاختبار الحقيقي لحلقة أحلى صباح الخميس وتفاعلكم، والمفروض كل المواضيع نتم التفاعل معها صراحة. هديك اليوم أو امبارح تحديدا شفت مشهد تمثيلي على التيك توك لحدا زوجي تشتكي من حماتها انه بتفتح الثلاجة في بيتها، في بيت الكنة، وبتتصرف كأنه بيتها هاي الحماية، فهي متضايقة بتفوت زي ما بدها، بتطلع يعني كأنه بيتها للحماية. فهي تقريبا بتسأل بالناس انه شو بتتصرفوا لو انتوا عمل لو صار معكم هيك، وهل هي معها حق ولا لا، يعني هو سؤال مجتمعي. فدخلت على التعليقات، شفت لكم اللي مع تصرف الحماية وانه هذا بيت ابنها وبطلع لها وهذا بيت ابنه للرجل، وبين اللي بيحكي لا، خصوصا البنات والستات، انه عيب عيب الحماية، يعني زوجة ابنها إلها خصوصية إلى آخره. فقلت والله هذا موضوع المستمعين في أحلى صباح بجوز 60-40% يحبوه، ويمكن يحبوا يشاركوا فيه ويحكوا رأيهم، سواء كانوا رجالا أم نساء، سواء كنت حماية أو كني لساتك. تذكري أنه أنت اليوم أم، لكن رح تكوني حماية يوما ما، فقيسي وزيني الموضوع بكل عدل وعدالة. موضوع مجتمعي خالص ومثير للجدل بالنسبة للناس اللي مع واللي ضد. أم حسن قلود، صباح الورد يا حبيب أبو زريق وأمير فرحات وعلاء المشهور، أحلى خميس بوجودكم يا أم صادق خليف وبسماع أصواتكم اليوم بالرسائل الصوتية. محمد نادر شحادي من سلفيت، أسعد الله صباح أهلنا في رافات. عمر الديراوي، صباح الورد يا وائل أبو عمر، إلك ولا أحمد أبو طول، بدك واسطة مع أحمد أبو طول يأخذنا معه على الاجتماعات. له يا أحمد، وائل من عظام الرقبة، لازم تأخذه على الاجتماعات وعلى اللمات وعلى المناسبات، وعلى الطوشات لا، بليز على الطوشات لا.

الشيني اكسترا ليوم 1/9 يوم الثلاثاء مش الجاي اللي بعده. العرض المجنون ومهرجان تحطيم الأسعار، مهرجان التوفير والكل ربحان على حوالي أكثر من 40 صنف كبير من المنظفات للسكر للطحين للزيت للرز، أصناف كثيرة بأسعار ولا في خيالك. في كل فروع الشيني إكسترا في الشمال في الوسط في الجنوب في كل المحافظات في كل القرى والبلدات والمدن الموجود فيها الشيني إكسترا. بتمنى رسائلكم تكون قدر الإمكان يا شباب صوتي اليوم، أشوف صبايا وشباب اليوم كيف رح يتفاعلوا مع الموضوع، وقد أعذر من أنذر يعني عن جد. أسهل من هيك موضوع ما فيه، مش مفهوم، حد رح يقول لي مش فاهم الموضوع، مش عارفة. الأسبوع الماضي ما كانش فاهمينه ناس، لنشوف اليوم. بعدين اليوم الخميس وبكرة الجمعة، بكرة الطبايخ، بكرة كل البيوت تقريبا عندها طبايخ، طبايخها وعزايمها وعائلاتها ولماتها وجمعاتها. ملك الجمعات هو رز الضيافة، رز الضيافة لكل الطبخات اللي فعلا لما تكون انت محترف في الطبيخ. محترفي الأكل بدهم لحمة، واللحمة عند المحترفين، عند المعلمين، عند الملوك في الزغلول. طبعا الزغلول ملوش أي فرع آخر إلا في دير شرف على المفترق تماما مقابل سوبر ماركت موسى. شباب لا ترنولنا وإحنا على الهواء، ما رح نقدر نرد عليكم على الواتساب، إحنا آسفين. أهلا بحازم الشيخ، صباح الورد يا رامز عبد الباقي، أبو مازن أحلى صباح ليوسف وصبايا المشغل، بباركو ذكية مبروك خطوبة ابنها، ألف ألف مبروك إن شاء الله، الله بيجبر خواطرنا جميعا يا أم عماد وأشرف سوالمي وأم الصادق العطارة.

0: سلسبيل لسعد صباحة بتقول بدي الآن بدها أغاني تشجعها على الشغل لأنها جسمها تعبان وكسلانة، فبدها موسيقى أو أغاني تشجعها على إنها تكون نشيطة أكثر. يا سلام الأطرش، ما بدها تفوت على اليوتيوب وما بدها تسمع إلا أحلى صباح.
1: شو الحل؟ أمرها جميل.
0: بدها تغيير للموجة، مش موجتنا، موجة الأغاني. بما أنه الصبح ونشاط، فإذا في حملة تنظيفات، والتنظيفات ملكها وصاحبها ويمتلكها صاحب الريحة الجميلة للأرضيات وللملابس، إنه البريق، شركة البريق للمنظفات، معنا في أحلى صباح من خلال منتجاتها سمارت، ألترا سمارت ومسك.
2: عالم من النظافة.
0: الصباح لا يحلو إلا بالحمص المليان فوائد. ملعقة واحدة من الحمص مع خضار، فطور خفيف نظيف مفيد. سواء كنت بتاكل عادي أو رجيم، فحمص إكسترا الجنيدي
2: فخر الصناعة الوطنية
0: بلا منازع. بنك القاهرة عمان، معا ننمو وبنكبر، وحساباتنا بتكبر وبتكتر، ومصرياتنا بتزيد يا رب. سعد صباحك يا سعيد مخلوف. أولاد الواحد لما يتجوزوا كل واحد بروح لمصلحته، يعني خلص ببطل الواحد أمهم وأبوهم لما يتجوزوا. أحلى صباح يا صباح الخير في الليل، أنا حر ماشي مع بدون اسم على فكرة، دير بالك أنت ملكش اسم. صباحك يا عدي الطنيب، يسعد صباحه ونهاره سعيد. المزارع النشيط في طول كرم عدي بيحكي إنه مثل الأم فش، طبعا إذا ما كانت الحماية مثل أم الكنة يعني تعاملها مثل أمها، فما في وفق. زي ما البنت بتسمح لأمها تسرح وتمرح في بيتها وهي مبسوطة، المفروض نفس الإشي تكون مع حماتها.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أجمل الأغاني الشعبية الفلسطينية. مين اللي كحش الجيبة وأكل كتلة؟ يا حرام. أحلى صباح لكم. البث التلفزيوني يا نجود رغم المفروض أنه شغال، القناة الأولى اعملي ريفرش للصفحة أو سكري وارجعي افتحيها، وكل شيء تمام عندنا، ما في أي مشكلة. أحمد أبو طول يسعد صباحك أنت وزهرة والحج أم أحمد، طبعا بهديها أغنية رفي بجناحك رفي، بس حاليا صعب يا أحمد.

0: يسعد صباحكم يسعد صباحكم. موضوع يستحق يحكي لك انه صدر البيت إلها والعتبة إلنا. بس أنا بدي أسأل الست اللي بتتضايق من حماتها، لو أمك اللي فاتت على بيتك وفتحت الثلاجة بتتضايق زي ما تكون حماتك تضايقت من حماتك؟ لو أنت صرت حماة ودخلت على بيت ابنك وفتحت الثلاجة شو المشكلة؟ بيحسب الواحد زي ما إله زي ما عليه.
1: يسعد صباحك. كل واحد وله رأي وله وجهة نظر، يعني كل شيء في حدود، كمان دائما الوسط هو أحسن إشي في الحياة. يسعد صباحك يا مهدي أبو اسماعيل وأيمن خضير أبو العبد. اليوم بتكون تسامحوني يمكن ما أقدر أقرأ كل رسائلكم، رح أحاول قدر الإمكان أنجز بالرسائل المكتوبة والصباحات، لكن الحلقة الخميس بنخليها منفردة بشكل خاص للمشاركة الصوتية.
2: صباح الخير مجد. والله ما في أحلى من فوتة الحما على كنتها، ماخذ راحتها، وبنات الحما خوات للكنة والحمائم للكنة. والله ما في أحلى من فوتتهم، وأنا كثير بشجع إنها الحما تكون ماخذ كنتها بنت إلها، والكنة ماخذ الحما إنها أم إلها. الوحدة لما تفوت أمها عدارها تفتح ثلاجتها بتقولها ليش ولا، والحما نفس الإشي، مثل ما أنت بنت لهذا البيت والحما كمان نفس الإشي. المفروض إن نكون قلب واحد وحب الأم زي الحما والحما زي الأم، وفيش فرق بين بنات الحما وبين الإخوات. أنا هيك نظرة الموضوع.
1: المفروض إن شاء الله إن شاء الله الله بيزيد الوفق بينهم. بس الفكرة مش بس على فتحة التلاجة، أنا حطينا مثال، هي فكرة إنه متضايقة إنه حماتها بتفوت على بيت بيت ابنها وكأنه دارها بتتصرف. يعني ممكن تفوت على المطبخ، ممكن تفوت على غرف النوم، ممكن يعني كأنه دارها، فهي منزعجة كانت. امرواد يا ام جهاد بتقول انه بكرة على ما يبدو او اليوم عندك مناسف باعتبار خبز الشراك للمنسف غير شكل. بالنسبة للمنسف بده خبز الشراك من طحين الضيافة، وبده رز الضيافة او كامولينو، وبده جميد الجنيد السائل، وبده لحمة الزغلول لا تنسوها.
3: اشي ودي لي تفضل باركينا باسم يكيم يعني من المولود الجديد لا يحيى من البرك يا نجم.
1: ألف ألف مبروك المولود الجديد، إن شاء الله وصلت الرسالة لصاحبها وفهمها يا رب وليهمك.
4: صباح الخير مدوى، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا وين انت بدك أشر على أي اجتماع بدك إياه أنا بأخذك، وأنا مستعد أخذك معي أي اجتماع بدك إياه، وأحلى عزومة فطور غدا شو بدك أنا جاهز، بس أنت جاهز حالك تلبس البدلة جاهز حالك. وبالنسبة للنقاش اليوم يا أستاذ نجوى، طبعا الحماي إلها مدام إنها بتفوت على بيت ابنها والكني سمحت لها تفوت، ومش يعني إنها تسمح لها مدام إنها فاتت على بيت ابنها، البيت كله تحت تصرفها، فهي بتحافظ على بيت ابنها قبل ما إنها تحافظ على كنتها، فمسموح لها تفتح الثلاجة حتى غرفة النوم مسموح لها تفوت عليها. وهذا جيل اليوم بحب إنه يعمل له خصوصية، فش خصوصية ما دام إنها فاتت على بيت ابنها، فش خصوصية بالموضوع، لأنها الجيل القديم مش زي جيل اليوم. جيل اليوم بس بده رفاهية، طشة وطعميني بالمطعم وغديني بالمنطقة الفلانية وصورني على الآيفون 17 برو ماكس، بس هذا هو. وكل الاحترام للجميع
1: وماسكات
4: القديم قديم وانسى الموضوع الجديد.
1: سعد صباحك يا أحمد أبو طول، اليوم ماسكات في موضوع خصوصياتي بيتي حياتي. طبعا زماني بيختلف، لأنه كانت الكني والحماية أصلا في نفس الغرفة أو في نفس الدار كمان كانوا يسكنوا عسى فكرة، يعني لذلك ما كان هاي الاحتكاكات وهاي النقاشات. آية باسل بنت الصف الرابع طالعة على خامس، يسعد لي إياها من بيت مريم، بتقولي تفضلي كل تين وصبر، وإحنا اليوم غدانا عند الزغلول، يا ريت غدانا من غداكم يا آية. صباح الفل والياسمين يا ليندا عفاني، إلي كل الصبايا كمان. صاحب صباح الخير بالليل، أنا حر، بقول يوما ما رح أفاجئك. تفاجئني باسمك يعني.
5: صباح المستمعين جميعا يا رب. طلع يلا يرحم امرئ هو يعرف حد ووقف عنده للجميع. يعني حلو الانسان يحترم الطرف الاخر. حتى لو بقت حماه يعني وعندها ابن وتجوز ولها كلمه ولها بيت، خلص كل واحد يحفظ حدوده. ومش محوج الموضوع فتح الثلاجه او تسكير الثلاجه، شيء عادي. بس بشكل عام فكرة عام حلو الاحترام يكون متبادل، وانا اعرف حد واقف عنده وهي تعرف حد هو توقف عنده. والامان
1: الحدود والوسطيه في كل شيء مطلوبه، طبعا بيت ابنها وبيتها يعتبر. بعرف امهات بيستحوا، بتعرفوا بتحبش يعني بتستح تروح على بيت ابنها، مش لانه مستحيه، ما بتعتبره خلص، بتستح تروح على الحمام في بيت ابنها وهذا غلط، وهو يا هيك يا هيك لا.

قبل فترة انتشر فيديو شفته انت سلام لمقابلة بأحد المحطات اللبنانية لوحدة هي وابنها. تعرف هذا شو اسمه الإعلامي مكتبي ومالك مكتبي دائما بيعمل أشياء بتثير الجدل، فجايبها تحكي أنا ابني ممنوع يروح، إذا بده يطلع بده أطلع معه، إذا بده يجيب لها مثلا بوكلة بده يجيب لي زيها، إذا بده يأكل معها بدي أكل معه أطلع معه. فزيادة يعني هاي، يعني أنت مجوزتيها ابنك مش مجوزتيها أنت، يعرف حد الواحد بصراحة. يعني ابني لحد معين، لحد لحدود معينة

0: جهاد الفالح تحياتنا إليك ولأهلنا في بيتها. بقول هذا الحكي كان يتناقش فيه قبل عام 2000 وكان من العادات، أما بعد التطور والبيوت كبرت والعالم تغيرت راحت البركة. البركة هي هي الإنسان اللي بصنع البركة يا جهاد. يبدو أنه رسالتك فيها تشويش، يعني فيها صوت مش واضح، فيها نسمع.
1: صباح الخير ست نجوى وجميع المستمعين والمشاهدين. ست نجوى، بالنسبة لموضوع اليوم، كل صبية بتحكي على حماتها بكون في عندها نقص في هرمون التربية، فتحط إمها يعني محلها، يعني تسمح لها نسيبها يعمل إمها هاي المعاملة. هون السؤال، إذا بتسمح بعض الحكي بيكون في عندهم مشكلة عائلية، مشكلة ذاتية، مشكلة هرمونية، الله أعلم.
0: يمكن، يعني إذا كانت بتتحسس من أبسط الأشياء أو من شغلات عادية كمان بيكون في مشكلة، بس في أحيانا بعض التصرفات بتزيد عن حدها، تدخلات بشؤون خاصة مثلا، فهون بتضايقوا البنات أو الزوجات الكناين. حسن مشاري بقول عادي جدا، بشوف الموضوع إذا في احترامات بين الكني والحماية كل شيء تمام. شو يعني إذا دخلت على ابنها وفتحت الثلاجة ولا عملت شو ما بدها في بيت ابنها بعيدا عن الخصوصيات، مثلا تفتح غرفة النوم برأي حسن وتدخل عليها، أكيد هذا إشي مزعج، ولكن هذا إشي بيختلف بين القرى والمدن حسب رأيه. صباحك يا مصطفى الترابي، يسعد صباحك يا زكريا سلهب، منكم من أحمد قبلاوي. الرسائل خلوها صوتية، أسمع أصواتكم اليوم مشاركاتكم على 0592421222. هل بيت ابنك أو ابنك هو بيتك؟ هل أنت لك حرية التصرف في بيت ابنك ولا في حدود؟
2: يسعد صباحكم الجميع، طاقم الإذاعة وطاقم البرنامج والمتابعين الكرام. بالنسبة للعلاقة بين الحماة والكنة، كثر التداول فيها وكثر اللغط فيها وكثر الصح فيها كمان في حالات كثيرة. الأمور هذه مبنية على الأعراف والعادات والتقاليد أولا وآخرا، وتحكم بمعايير الإسلام ومعايير الأعراف العامة من حسن العشرة ودماثة الخلق وعدم التدقيق يعني والحترة زي ما بقوله والتضييق، بقولها بالشعبية الطويلة أخت القصيرة. فلا الحماة تتكلها على الآخر وتتحكم وتتجبر، ولا الكنة تتنمرد على الآخر وتسكر وتغلق وتستحوذ، هي عضو من العائلة. كيف الأم مسؤولة عن كل البيت الأولاد والبنات، برضو كذلك تعطي خصوصية لكل ولد ولكل بنت، فهذه الكنة تعد بنت من البنات، وهذولا نسايب ومصاهرة، انصهر عرق في عرق من هالحمايل فصاروا عائلة واحدة. فالأمور بتكون مبنية على التآلف وعلى التراحم وعلى التكامل، لا على التنافر والتدابر. الله يسعد صباحكم الجميع بكل خير، التوازن دائما هو حكم هذه الحلبة.
0: فهمهم عاد شو عاد بدك تقنع النسوان في التوازن والحكي العقلاني هذا. في رسالة وصلتني يبدو انهم سيدي، بس ما بدها احكي اسمها طبعا، اكيد مش لازم نحكي الاسماء. بتقول بأنه بخصوص هذا الموضوع، يعني أنا منحرج أحكي أو أكتب في الموضوع، ولكن أنا ساكنة فوق حماتي، يعني بمعنى إحنا قريبين على بعض. حماتي بتعمل هذا الإشي كل يوم، مش مرة في الأسبوع، مش مرة في الشهر، كل يوم بتفوت على بيتي، ممكن أكون نايمة، ممكن أنا مش لابسة منيح، بتفوت وكأنه بيتها، وأنا فعلا مش عارفة شو أعمل. وإذا بحكي لزوجي ممكن يعمل مشكلة، ف بدها تقول للمستمعين يعني بمعنى آخر شو ممكن تتصرف، يعني كيف ممكن تعبر عن، هي خجلانة تحكي إنها منزعجة، كيف ممكن تعبر عن يعني فعلا زادتها حماتها بهاي الحالة. إذا كل يوم رايحة جارية سري مري كمان في كل ساعة بيخطر على بالك، في تبطل بيتها كأنه يعني مش حاسة حالها إنها هاي في بيتها عايشة، تاخد راحتها في لبس في نوم. جوزي سكرت بالمفتاح يزعلوا.
3: صباح الخير يا نجوى، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين ولسلام الغالي. بالنسبة لموضوع اليوم الحماي والتشني، طبعا لازم تشوني الحماة تعامل تشنتها مثل بنتها.
0: لا لا مش هيك موضوعنا،
3: تظل العلاقة طيبة. والتشني برضه تعامل حماتها كأنها امها. هيك الامور بتمشي 100%، مش يعملوا حالهم اعداء يصير كل واحد يوز براس الثاني. بزبطش هذا الحكي، بصير حرب، حرب طاحنة. وبنصب على جميع المستمعين، ومننساش الغالي أدهم الجاسر في معانا اليوم مستمع جديد علاء المشهور قاعد على السمع الغالي، خليه يسمع اليوم احلى صباح لعيونه.
0: ماشي امير، مش هيك موضوع نحن ما بنحكي
4: البين يتوسك،
0: ما بنقول كيف لازم تكون العلاقه بين الحماي والكني لانه تختلف، ومش احنا نقعد ننظر في الموضوع. احنا بنحكي عن حاله محدده معينه. هل بيت ابنك يا امير فريحات في المستقبل رح تشوفه انه زي بيتك؟ رح تتصرف انك تفوت تدفش الباب برجلك وتفوت؟ كرجل انت حما عندك كني، كيف رح تتصرف؟ هل بتشوفوا بيتك ولا لا؟ في حدود محددة ومعينة وفي خصوصية لبيت ابنك؟ هذا سؤال اليوم وهذا مشاركته، مش العلاقة كيف لازم تكون. وانسى انا بقول لك انه خليها تتعامل حماتها زي بنتها والعكس. أنا اشتقت لكم دائما. يسعد صباحك يا أريج الشعراوي اللي بتقول كمان حماتي عراسي وعيني. طبعا هذا ما لا مفر منه، عيب ما ينحكاش هذا الحكي. زي ما هي حماتك، أمك حمات حدا تاني، وأنت رح تكوني حماية يوما ما، لذلك كما تدين تدان.
1: يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين إن شاء الله. والله بالنسبة للثلاجي هاي هويني، والله ما عارف يعني إذا الحمام بدها تفتح الثلاجي والكل بدها تتضايق، هاي كارثة صارت دولية. يطلقها من البداية ويرتاح، بعدين الجاي يا جماعة بلش فتحت الثلاجة بدها تطمن تشوف فيها أغراض، فيش فيها أغراض، أنا مقصر بتجيب لها شغلة ولا عمي. في غرفة نوم تيجي تقولي لي خصوصية، الله أكبر، إلا إذا هي طبطوبة على ثلاجتها معفنة.
0: طبطوبة. لا هي أنا يمكن أنا حكيت بشكل هيك عن عنوان، لكن كان المقطع بيحكي عن إنها بتفوت حماتها بتفتح الثلاجة بتبلش تكعكش، وليش هذا موجود هون، ليش حاطة هذا هون، هذا بنحطش هون، بالطول اللي بدها إياه. فهمت يعني تفاصيل أكتر، مش فتحة الثلاجة احنا جبناها هيك. متصرف وكأنه بيتها يعني عادي مرتاحة الأم، الله يخلي أمهاتنا. صباح الفل عيسى العجولي، عايشة سوالمة، على ياسين يسعد صباحك. إما محمد، إحنا ما بنحكي أبدا عن العلاقة بين الحماي والكني أبدا، إحنا بنحكي عن العلاقة بين الأم وبيت ابنها، البيت كبيت، الأثاث، الكني، التصرف، الباب، فتحة الباب، التدخل في الشؤون داخل بيت ابنها.
2: صباح الخير يا أم كرام، يسعد صباحك يا نجوى، إليك ولجميع المستمعين ولسلام لجميع طاقم راية. بالنسبة لموضوع الحماي والكني، يا عمي احنا فاهمين الموضوع غلط، احنا بنشوف الحماي والكني كيف بعملين بعض، نفكر حالنا بباب الحارة، الحرب بين الثورجية والش اسمه، بين الثوار والفرنسيين. عمي مش هيك الموضوع، والله ما هو هيك. وأحلى صباح للمعلم أمير الرحات، الله يسعد صباحك يا رب، يبقى نصور اللي عليه.
0: احنا ادهم الجاسر هذا اعتقد، ما منقول حرب، كمان انتوا افهموا المواضيع بسياقها، ما منقول حرب، احنا بنحكي عن اشي مجتمعي، عن حياة يومية بتصير بكل البيوت. هاتوا ارائكم فقط.
5: صباح نجمة، صباح جميع المستمعين والمستمعات. بالنسبة لموضوع الحماية، انها مثلا تفوت على مطبخ دار ابنها وتفتح ثلاجة ابنها وتشوف مثلا تاخذ شيء، ما فيها شيء بتوقع، انا برايي ما فيها شيء. انه يعني شو بدها تاخذ؟ كلها كله المطبخ، يعني شو بدها تطول من الثلاجة؟ يا اما شيء للاكل، يمكن طبختها ناقصها شيء بدها تكمل على طبختها، يمكن تعمل سندويشة شيء لها، يمكن حبة فواكه، يعني تاخذنيش. هذا شيء ما بنحكى فيه. هي بلا ما أخذ مش فايتها للغرفة خاصة المطبخ. بعدين تذكرين يا بنات إنه زي ما بتعاملي حماتك كنتك راح تعاملك، وإنت زي ما بتحب تتعاملي عاملي حماتك واعتبريها مثل أمك طبعا، ومصيرك يا كنة بتصيري حماة.
0: تمام تمام، يسعد صباحك. لازم يكون الإنسان مزوق كمان. احنا مسكنا في الثلاجة والمطبخ واحنا بنحكي على سبيل المثال. انا قلت لكم انه شفت مقطع تمثيلي، بس هذا المقطع بيحكي لك بيوحي لك بانه من دخل على المطبخ وفتح الثلاجة يوميا وتدخل في شؤون ثلاجتي والاشياء الموجودة وليش مرتبة هاد وليش حاطة هاد هون، ممكن يفوت كمان على اشياء خاصة تانية ويتدخل باشياء اخرى. احنا حطينا مثال، انتوا دقيتوا انه بطلع لها تفتح الثلاجة. احنا ما بنحكي عن هاي الجزئية.
6: الله يسعد صباحك يا رب. والله موضوع الحلقة اليوم حلو كثير ومهم كمان. أنا جيت إلي بحبش أفتح ثلاجة حدا بالمرة،
0: صح.
6: يعني إلا إذا مثلا تساوي لحماية فطور فيش عند حد أفتح ثلاجتها، إما أفتح ثلاجة كنتي أفتح ثلاجة بنتي أختي، ولا بحب والله بنتي عمره ما فتحت ثلاجتها ولا بعرف شو جواها. وأقول لك كل الناس يجي يفتح ثلاجتي وعادي ما عنديش مشكلة، بس إما أفتح ثلاجة حدا ما بحب، ما بحبش عادي. أي حدا يجي يفتح، حماتي تيجي تفتح، بنات أي حدا يجي يفتح ثلاجة ما عنديش مشكلة،
0: صح.
6: بس إما أنا ما أنا بحبش أفتح ثلاجة حدا، ولو حدا فتح ثلاجة عادي ما فيش عندي مشكلة. أنا
0: شخصيا كمان لا ابني ولا بنتي ولا أخوي ولا أختي، يا دوب عند أهلي أفتح الثلاجة بخجل على سبيل المثال، ياخذ الواحد إذن. أبو العبد العين أبوسي، صباح الفل يا أبو العبد، يا هلا منور. أنت مصمم تبعث رسالة مكتوبة بعد اللي صار معك هداك اليوم؟
7: يسعد لي هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح.
0: أتخالف على لأنه كان يسوق يكتب لنا، أتخالف وإن شاء الله إنه الله يعوضه. عموما بقول السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هاي الحماية اللي بتعمل هيك ببيت ابنها بترضى إنه في بيت بنتها حمات بنتها تعمل هيك؟
8: والله يا نجوى، الأب والأم هم أصحاب البيت وإحنا خدامين عندهم، بطلع لهم يعمل بدهمية.
0: صباح الفل علا أبو عون. علا أبو عون بتقول لي عن قصة صارت مع واحدة بتعرفها، حماتها كانت كمان بتفوت على بيتها، بتقول لي إنه الشاب اللي حكى إنه بصح للحمات فوت على غرفة النوم، يا ريت أشوفه أو أحكي معاه، لأنه بتقول صاحبتها أو واحدة بتعرفها فاتت حمايتها حماتها عندها على غرفة النوم وكانت يعني بوضعية مش، فبتقول يعني بتضلت تبكي ومتأثرة من الموقف، موقف بشع.
9: صباح الخير ست نجوى، كيفك شو أخبارك؟ سعد صباحك يا ربي. أنا بدي أحكي لك عن الكنة والحما. هلأ أنا أمي عندها 5 كناين وعندها بنتين بالبيت، بتعز كناينها أكثر من بناتها، بتموت على كناينها، وإحنا عندنا الكناين عندنا يعني زي الخوات إحنا عندنا.
0: بس مش هذا موضوعنا،
9: كناين عندنا بنفس البيت يعني زي خواتنا، بس امي بتعز الكناين اكثر من البنات.
0: يمكن تحترمهم لانه اكسترا يعني، انا بنتي بنتي، بس مش هذا موضوعنا.
10: جوا اول شيء يسعد صباحك وصباح الجميع. ثاني شيء بدي، انا بعرف يعني انه في شيء خاص للبرنامج، بس في عندي ابني طلع من طول كرم، طلعوا اليوم فريق يلعبوا في الاردن فوتبول، يا رب انهم بتوفقوا
0: ان شاء الله
10: لانهم جيل صغير. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هسه الكني، يعني انا عندي 3 كناين وانا حما، هسه يعني الكني لما فتحت عينيها، فتحت عينيها لقيت ايه جوزها بدون اهل بدون ام بدون حدا بدون بدا، هيك كبر لحاله ومقطوع من شجرة، اللي تيجي تزعل ليش حماتها فتحت ثلاجة؟ وين وصلنا إحنا؟ وين وصلنا؟ وين حق الأم على ابنها؟ انسي ثلاجة، طب ما أمه لما بدها تيجي تحاسبه يعني بتحاسبه في كل إشي، في ماله وفي عياله وفي داره وفي كل إشي، مش بس بالثلاجة. تروح هاي مش لقيت لها شغلة اللي اقترحت عليك هذا الإقتراح؟
0: لا ما حد اقترح علي هذا الإقتراح. أنا شفته وقلت بدي أثيره عشان أشوف أراءكم. ما تستفزوا من الموضوع، يعني كل شيء تستفزوا منه بتكونش تحكوا عنه، يعني
11: اللي بتقول عليه الست ده
0: اللي بدنا نستفز منه، بدنا نطنشه ندير وضع ظهرنا، هذا إشي موجود في كل الوطن العربي مش عندنا بفلسطين.
10: سعد صباحك يا نجوى، صباح جميع المستمعين، سلام وفادي وكله، وصباح صديقاتي اللي هني أحلى صباح، مرواد، عماد، سندس، ميمونة، واللي بذكر اسمه واللي ما بذكر. صباح بنات مشغل جميعا. نجوى هذا زماني أنا وزمن أمياتنا، بيتي ونفس البيت ونفس الغرفة، واللي يطلع والسلف والكله، السلف يدخل والبنات الحما يدخلن والحما، وتكون الدار مشتركة وممنوع المفتاح وممنوع. اليوم يا نجوى ممنوع حتى الطب في الابن نفسه يصير تغار عليه، ممنوع حدا يطب فيه، ممنوع يحكي معه عن فراد
0: للأسف. يعني هاي تصرفات شاذة، يعني هذا مش الإشي العادي، في أشياء يعني هي الأم أنا بشوف في كثير من الأمهات اللي هي الأم اللي بتستحي من بيت ابنها، وكنتها بتكون ممتازة ومنيحة، لكن هي ذوقا بتكون خجلانة، يعني خلاص عارف حدودها.
12: صباح الخير النجوى إليك ولكل السادة المستمعين. أنا بدي أحكي بس
0: هاي ليش ما يوم ما تحكيش صباح الخير؟ ليش اليوم تحكي هاي مثلا؟
12: لأنه نحكي عربي إحنا.
0: طيب سلام هيك نحكي.
12: المهم خلينا ما نضيعش وقت لأنه في رسائل صوتية كتير، وإن شاء الله إنه نلحق نبثها. بس أنا بدي أحكي، في خلط عند الناس، يعني من معظم الآراء في خلط في هذا الموضوع. الاحترام شيء والخصوصية شيء، إنه الكنة أو الحماة يحترموا بعض ويستقبلوا بعض وقوموا بواجب بعض، هذا شيء، ولكن التعدي على خصوصية الآخرين لا، مش صح. يعني أنا هم تحكي رأيي الشخصي، يعني مش معقول أوكي أمي وتاج راسي وكل إشي، بس مش معقول تدخل على داري تفتح كل الخزاين، تفتح خزاين غرفة النوم، جواري غرفة النوم، تطلع على خصوصيات أهل البيت وبتعرفوا أنت خصوصيات المرأة والرجل، لا مش صح هيك. يعني بعدين يعني عفوا في رسائل إجت يعني من أمهات عزيزات وأخوات، برضو تحمليش الزوج جميلة إنك خلفتي هذا الولد وربيتيه، يعني أوكي زوجها وكل شيء تمام، بس أنا بقول لك بعض الحموات بنظروا لزوجة الابن إنها هاي سرقت ابني مني، سرقت مشاعره، ابني نسيني، ابني بطل يطلع فيه، مع انه كله فيش منه، بكون كله فيش منه.
0: عاد بعد ما يتجوز بدي احكي لهم شغله، الشاب بعد ما يتجوز بصير يحب اهله اكسترا، امه بصير يحبها اكثر من اول.
12: حتى اذا شافت زوجة ابنها، بعض الحموات انا بحكي ما بعمم، بعض الحموات اذا شافت زوجة ابنها بتغازل فيه او لابست له او عملت له بتعتبرها ضرتها، بتصير بتطلع لها نظرة سرقته، شوف بتعمل فيه، لحظة تعالوا، مش هيك
0: بجوز عادي، مش عارف بجوز عادي هذا الشعور عند الامهات برضو، مش عارف ابنها،
12: بس هاي زوج
0: تخيل يعني كبرته كمان، تيجي وحدة على الساهل على البارد المستريح وال،
12: طب هذا الشعور عادي ليش موجود؟ اذا انت حسب بدي امشي معك، اذا الشعور عادي ليش موجود عند بعض الامهات وعند البعض الاخر لا؟
0: مش عارف، انا بجوز يكون عندي موجود.
12: يلا بدنا نرجع للرسائل لانه في كتير رسائل. يا بيابا
0: يا صاحب الظل الخفيف اللي مش عارفين اسمه، بقول المره الجاي احكوا عن موضوع الزلم اللي بتجوز عمرته، توكل على الله هو حر.
13: صباح الخير، انا هسه فتحت الراديو، بجوز اني فهمت الموضوع عن الخصوصيات.
0: لا ما
13: وليش يا اخت نجوى، زمان الجنة بكتش تعبر حالها جنة، بكت تعتبر انه حماتها امها، فعشان هيك بكتش خصوصيات، بقول الحما بكت تعتبرها لبنتها، يعني كل شيء كيف تعمل لبنتها تعملها. فاليوم لا في جنة ولا في حما، اليوم كله خربطة وكامل. فأنا بدخن عقيلي وتصبحوا على خير.
0: تصبح خير يا عفيف، مش فاهم الموضوع انت. بس على فكرة غالبية الكناين اليوم، يعني اللي قبل 50 سنة كانت كنة فعلا وعايشة مع حماتها، لحد الآن في منهم مجروحات من بعض التصرفات، يعني ما كان زمان كمان الحياة وردية، تحترمها وبتحبها بس مجروحة، التنين انجرحوا من بعض بس ما حكوا عشان تكونوا عارفين.
10: صباحكم جميعا،
11: أنا رأيي كل واحدة تتقي الله في بنات العالم مثل ما بتحب لبناتها بتحب لبنات الناس، وبرضو الكناين مثل ما الواحدة بتحب إمها تكون هي المسؤولة برضو تحترم حماتها.
0: أبو العبد بيقول سلام إنه معك حق، وكمان بنتها بتسرق ابن غيرها، هاي الحماية كلهم لصوصية، هو كائن مزهرية.
14: لا طبعا ما بصير، ما بصير اني افوت على بيت حتى لو بيت ابني بلا ما اخذ استاذن حرمه البيت. هذا الصح وهذا المنطق،
0: الذوق الذوق.
14: ما بصير يعني بصيرش ان الواحد يفوت على دار ابنه ولا دار بنته بدون ما يستاذن او ياخذ اذن، هيك الامور بضل تمام 100% عشان ما ينحرجوا اثنين.
0: صح.
14: وسلام، شكرا لك يا غالي، صبت صدد على الصبح.
0: هلا في كمان امهات، وليس الجميع، احنا بنحكي عن بعض ما نسمعه وبعض اللي بيوصلني في الرسائل اللي بدون ذكر اسماء بدهمش. يعني في حماوات كمان بتقولها ليش مشترية من هاد، استنى ليش مشترية من هاد، احدى المستمعات بتقول لي صاحبتها حماتها وشو هذا اللي مشتريتي، هذا مش صح، جيبي كذا، اشتري المسحوق الغسيل، هذا مش مزبوط. يعني بتتدخل في أشياء كمان هي بتشتريها لإلها، بتحب أشياء شغلات، فيعني الموضوع كبر. آخر رسالة كمان بتقولي شو رأيك في اللي حماها مش حماتها لسه، بفوت على البيت كل شوي لدرجة إنه الكني مش ماخذ راحتها بالمرة، لو وقفت على الثلاجة بسيطة. فشو رأيكم بالحما؟
15: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
16: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز، أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح برعاية بنك القاهرة عمان، برعاية عالم النظافة المتكامل من البريق سمارت ومسك، الجنيدي أطيب منتجات، أزكى وأطيب وأطرى لحم من عند الزغلول، شركة مجمع سيلة الظهر، أسماء كثيرة منها الضيافة فريشة والشيني إكسترا، تسوق ووفر. تفضل استأنف الرسائل الصوتية، بس قبل ما تستأنف سلام، عندي سؤال من أبو العبد كمان مرة بيسأل إنه سؤال جوهري، ليش في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الأخرى غير العربية الشرقية ما بنسمع بهذا الاحتكاك والاحتجاج ودايما الحما والكنة ودخل الدار وما فتش داري؟ أنا عندي جواب، لأنه هم مجتمع بعيد عن بعضه، إحنا مجتمع قريب متشابك.
1: الله يسعد صباحكم، صباح الخير مكرم. بخصوص هذا الموضوع، ربنا رب العالمين وصل الابن على امه وعلى ابوه وبالوالدين احسانا، بس ما وصلش على الحماية، وبناء عليه المفروض انه الام تمون على ابنها وتمون على كل شيء عند ابنها، بس ما بتمون على مرت ابنها. يعني شو ما تعمل مع ابنها، شو ما تعمل لابنها، لازم يكون على كربه زي العسل، ولازم تكون عارف انها بتمون على ابنها بس ما بتمون على بنت، على زوجة ابنها، اسف. فلازم، لا لازم تعمل حدود لخصوصية زوجة ابنها، لازم تعمل حدود، لازم اصلا هذا الموضوع لازم ما يتفكرش فيه اصلا. فلازم تعمل حدود لبيت ابنها، ابنها لما ينزل عندها، لما يجي عندها تعمل معاه اللي بدها اياه، بس مرت الابن لا، في النهاية هي مش بنتك. الشغل انه زي بنتي مو زي بنتي، ما في اشي زي الابن وما في اشي زي الام، في التعامل والاحترام ممكن، ولكن في النهاية مش بنتك.
0: نفس الكلام بتحكي عيوش، سعد صباحة عائشة بتحكي، أنا كني وحما بنفس الوقت، لا حماتي أمي ولا كنتي بنتي، وأنا شخصيا بس حأفتح غرفة نوم أمي وثلاجتها، ونفس الإشي لكنتي وحماتي وبنتي، ذوقا مش عشان الخصوصية، ذوقا ذوقا تربية. سعد صباحك، واحد بيستحي
2: صراحة في بعض الأميات اللي بتاخذ راحتها بزيادة مشان تظهر زوجة ابنها، إذا شافت مثلا إذا شافت إنها نبشي
0: عشان تقهرها،
2: يعني الطريقة علقوا دورها، وفي من المفكرات وما لهم مش عارف، يعني ما هيك بالعشم إنه هاي
0: الصوت مش واضح كتير، بس أنا فهمت إنك بتقول الحماية بتعمل هيك عشان تقهر أبو جواد، عشان تقهر كنتها. لا لا، هي طبيعتها يمكن هيك، بجوز مش قاصدة إشي أصلا، بس مش حاسة إنها عم بتضايق الآخرين.
3: أنا سيد لي صباحكم، إحنا اللي تعلقنا أول مرة، إحنا مش قصة إنه الحماية والكلمة ومشي، بس الحماية والكلمة لما يمكن حبايب من قبل قاعدين إن شاء الله مش بتفتح لك ثلاجة، إن شاء الله بتفتح لك غرفة النوم، بس القصة مش هون. يعني إحنا هي القصة إنه لما يكونوا حبايب بصير الموضوع سهل وعادي، بس لما يكون القلوب على بعض أصلا مش مظبوطة، ساعتها مش لو تفتح ثلاجة، لو تكبر بالدار تنتهي منها. فرأي المثل مش من الرمان، من زمان القلوب ملالي.
0: لا لا، مش شرط. هلا ممكن يكون في يعني إشي، مشاكل محددة، مش طايقين بعض إلى آخره، بجوز ما بحبوا بعض الحب، بس حتى لو بحبوا بعض في تصرفات، يعني لو أختك أو أختي بحبها كتير لكن تعمل بعض التصرفات، ممكن أتضايق منها، مش منها، من تصرفها.
4: أنت علي بس أستأذنكم لحد هين، اللي موعد على العيادة، خلصت شغل خبز هاني نزل على العيادة.
0: أم جهاد
4: موفق، الحلقة حلوة كثير كانت الحلقة اليوم،
0: حلوة بوجودك أم جهاد مناصرة، ديري بالك على حالك وصحة وهنا على خبز الاشراك.
5: صباح الخير ست نجوى، المستمعين الكرام يسعد صباحكم. ليش برجع لذوق الإنسان؟ مش من حق أي واحد إنه يتدخل بخصوصيات الثاني، وانت حكيت يعني الشغلة مش موقفة على شغلة الثلاجة، الشغلة موقفة على شغلة انه حياة يومية، هاي بدها تنعاش، انه كل يوم تفوت عليها اللي بتفتح الثلاجة اليوم بكرة بتفوت على غرفتها بتطول اغراضها. اول اشي الله يخلي الاميات جميعهن ويطول باعمارهن، ولكن لما بدها الام تفوت وتفتش بالثلاجة وتفتش بأغراض بغرف النوم وهذه الشغلات، هذا صارت يعني اعتداء على خصوصية. يمكن في ناس ما بتتوافق مع هذا الحكي، ولكن يعني لا، كل إنسان فيه له خصوصية ولازم الطرف الثاني يحترم خصوصية الشخص اللي رايح عنده. أنت رايح بالنهاية ضيف يعني، ما بحكي لك أنك تفوت وتعمل حالك ضابط يعني، لا، احترم خصوصية الشخص الآخر عشان يستقبلك بكل حب وكل احترام. ويعطيكم العافية.
0: يعافيك، شكرا، سعد صباحك. الأشياء الحساسة تبعث مكتوبة. أحد الرسائل بتقول لي شو رأيك بحماتي اللي بتنادي على بنتها، يعني بنتها بالعشرينات، بتفوت على غرفة نومي، بتقولها توصيها تروح تجيب إشي من غرفة نوم الكنة، أو بتقولها روحي يعني طولي لك فستان أو قطعة البسيها من مرت أخوك. عيب عيب كمان يعني، عيب والله.
6: نجوى، مثل ما أنا إلي حق في بيتي لخصوصياتي، كمان كنت إلها حق في بيتي إلها خصوصياتي. برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل لا تدخلوا بيوت الناس استأذن حتى لو بكى بيت ابنك. فمثل ما أنا إلي خصوصيات، كنت إفرضينها مثلا نايمة، إفرضينها بداش حدا مش جاع بالك، مستقبل حدا مش جاع بالك، برضو هم حرة في بيته زي ما أنا حرة في بيتي، وبناتي زي ما بقبل لبناتي بقبل لكنت.
0: لا، هي كنة يعني بدها ممنوع تنام، ممنوع ترتاح، شو؟ خلاص.
7: والله عندي ابني الكبير له متجوز 6 سنين، وابني الثاني له متجوز 4 سنين.

0: جوا الدار اللي أفوت على الغرف وأتفرج وأقيم وأحط وأساوي. مستحيل, من سبع المستحيلات.
1: بتلاقيكي لما نمت هديك الليلة ما عرفتش كيف يجي الصبح عشان تطلعي. في أمهات هيك, عشان يعني أنا بعرف أمهات هيك كثير.
2: نصيحة للمجتمع اللي بتكون حماتها بتسوي خصوصياتها, فأنت اعملي بالعكس. أنت كل يوم الصبح قبل ما هي تيجي أنت وهي على دارها فوت عندها وسوف فوت على خصوصياتها. شكرا يا نجوى, أنا فاهم الموضوع بس أنا مش فاهم حالي أصلا.
1: أوكي سهاد بتقول موضوع الكني والحماية بهاي الطريقة لا يحق للحماية تتعدى حدودها, إلها كل الاحترام, لكن تفتح ثلاجة تدخل بالدار أو تدخل في أمور البيت لا, ما تكون حشرية تصير تقيلة على القلب. خليها خفيفة, خفيفة الظل وتنحب وتحترم هالخصوصية, وبتصير أي وقت تيجي يرحب فيها, هو دائما مرحب فيهم.
3: صباح الخير للجميع, صباح الخير للمكرام. هذا الموضوع بيستفزني كثير, لأنه عن جد بس في مجتمعنا إحنا موجودة هاي الثقافة إن الحماة بتتدخل في شؤون كنيتها بشكل فاض جدا, لأنه أول شيء في شأن ثقافة أو خصوصية اللي تثبت للحماة إنه ممنوع تسوي بكنيتها هيك. بالظاهر الحماة ظاهري أول ما تجوزت حماتها بالأصل عملتها هيك, بس هذا غلط, لازم إحنا نغير في هذا الموضوع. ما بصيرش في خصوصية, في احترام, في احترام للذات, في احترام للخصوصية. ما هذا الإشي في مجتمعنا يعني, بس في مجتمعات غربية أو في مجتمعات آسيوية حتى يعني مش موجود هذا الإشي, وعايشين من نفس الدار مع بعض. أنا والله العظيم في إيطاليا بيعيشوا بنفس الدار الحماة والكني, مستحيل الحماة تدخل على غرفة كنيتها, مستحيل, وعايشين نفس الدار. الثلاجة مشتركة, مستحيل تزايكها ولا كلها, ليش هذا الغرض جايبتي ولا ليش حضرتي ولا كيف حضرتي, مستحيل هذا الإشي. دلهم على الفافي.
1: الله يعافيك أحلى أبو العبد. أم محمد بتقول الاستئذان مطلوب في ديننا, والحمد لله سواء من الأهل أو من الأولاد, فما بصير لهم يدخلوا على بيت الابن أو البنت بدون استئذان, حتى لو بدها الشيء تطلب مو تأخذه بدون إذن. يعني جاي عبالي كذا, يعني ما في حدا رح يزعل, يعني كنتك ما رح تزعل, بتقولها والله جاي عبالي حبة خيارة, ما رح تزعل والله لأجيب لك كومة خيار. بس هي فكرة انه الواحد يكون يعني تعرفوا هاي التصرفات اللي شو بسموها مش عارفة.
4: يسعد صباحك نجوى, يسعد صباح الجميع. والله يا نجوى بيت ابني بيت ابني وبيت بيتي, كل بيت له خصوصية. فأنا لما بدي أروح على مرت ابني برن عليها مش نفس اليوم, برن عليها قبل بيوم على أساس أشوفها فاضي ولا مش فاضي, عشان تتهيأ لاستقبالها, عشان تقعد معها وهي مرتاحة مش هاملها من الشغل شو وراها. أما أروح أدق الباب عليها أقول افتحي إني جاي, لا هذا الإشي ما بصير.
1: صباح الفل امروات صح؟ أبو علي ذياب ما عنده تعليق لأنه عنده حجي مسكيني, الله يخلي لك إياها, مش مسكيني هاي مؤدبة وليست مسكيني, وحماي مسكيني لا بفتحن ثلاجات ولا خزاين, هدول مؤدبات مربيات محترمات. يعني فكرة إنه ليش يعني اللي مسكين, لا مش مسكين. عامر كمامجي وين رسالتي, ما انت باعت وراها مكتوب فما بتبين عند سلام انه في صوت, ارجع ابعت الصوت كمان مرة. أنس الفارس رسالته للحماة, يتوى الحماة بدنا نروق بدنا نهدى شوي, والكني نفس الاشي روقي.
5: الله يسعد صباحكم جميعا. خلص يا ياسر انت وعافيك, يعني يا ياسر المقدادي نضل نصبح عليك ونبعت لك صباحات في الراديو, مش فضيلك هسا في موضوع يا عمي. موضوع اليوم والله انه مهم, ما بصيرش يا عمي الحما تفوت وتفتش وتفتح ثلاجه وتسكر ثلاجه, ما مش عارف شو ال... مش عارف شو واضح, مجتمعنا اكبر من هيك, ثقافتنا اكبر من هيك, شو افتح وافتح, لسه في هاي المواضيع والله من عارف يعني.
1: طبعا
5: لسه صباح كل يوم
1: المجتمع قد تتغير اشياء كثيره, لكن بعض التفاصيل بتضل موجوده فيه والنقاشات بتضل مطروحه. اللي بتعامل كنتها على إنها زي ضرتها, أو العكس إنه بتعامل حماتها كمان إنها ضرة, بتتضايق إنه ابنها يحكي معاها أو يكون معها أو يقعد, فأكيد بتكون العلاقة ندية, بتضايقوا من بعض عند أكثر الأشياء.

0: هو يا نجوى يعني الام والابو اصحاب الدار، يعني احنا ودورنا وبس يصير عندنا نسوان وكلنا فداهم وكلنا من كافيهم مش 1% من اللي عملوا لنا اياه واللي اعطونا اياه. وبنفس الوقت كل بيت له خصوصيته وله حرمته، فمنفعش يتجاوزوا يعني حرمته وخصوصيته. وانا بالنسبه لي ما اتوقعش انه في اب او ام رايحين يفوتوا يتجاوزوا خصوصيه اي دار لابنهم. وبنفس الوقت احنا بس نصير يعني بس نجوز اولادنا ان شاء الله بعتقدش يعني ومستحيل نصير نفوت ونتدخل خصوصياتهم وبحرمه بيوتهم.
1: إذا ما بتتدخل أكيد ما رح يعني بيكون كل شيء تمام.
2: أحلى تحية للمعلم لؤي من ألمنيوم ظهر مالح، المعلم لؤي حمدي ملك الكزاز.
3: بعض الأمهات صراحة يعني هيك بالعشم ماخذينها إنه عادل أفوت وأعمل كل شيء، بس نسيت إنه في إشي اسمه خصوصية. يعني مثلا على سبيل المثال يعني لو فتحت ثلاجة شو فيها؟ في من البنزاجل عادي، يعني حمص الجنيدي زي عندي مي. يعني معقول مع كل الثلاجة أحط فيها مصاري من بنك القاهرة عمان؟
1: معقول؟
3: لا، خذ الأمور ببساطة.
4: يا واد اقعد يا واد.
1: طيب احدى المستمعات بتقول بعرف واحدة دخلت دار ابنها شافت اشي ما عجبها، ما حكت لكنتها صاحبة البيت، راحت عند لكنتها الثانية سلفتها سلفة العروس سلفة الكنة وقالت لها فضحت كنتها عند كنتها الثانية. وهديك طبعا ما صدقت، حماتي حكت لي عن دار سلفة عممت على كل البلد وفضحوا الدنيا.
5: مكرم صباح الخير وأحلى برنامج في كل العالم كله. اليوم الأم بتحب لبناتها أزيد ما بتحب لتنتها. إذا تنتها تطلع رحلة يما بتلف يما تسرب تصير يما، أما بناتها مثلا كل يوم بيطلعن رحلة بروحن مطاعم كل يوم بتحتيش معهن
1: أبدا.
5: أما مرتي ابنها ده تطلع مشوارة تروح مشوارة وده تشترك الأم تطلع عليها يما غالي الكهرب يما ويتي
1: صح.
5: بس بدخل رافي مكرم أنا بشتير بسمع أشياء
1: صحيح، وأنا ببصم لك بالعشرة وأولهم أمي، ببصم لك بالعشرة كل النسوان هيك، ما حد يحكي لي لا أنا بتعامل معك أنت زي بنتي، لا لا لا كلهم هيك. بنتها الحبل ممدود، يا رب يدللها يا رب يجيب لها اللي بدها اياه، يشتغل عنها يشيل البيت عنها يعطيها مصاري، أما ابنها لا حرام.
6: طبعا هو من المفروض أنه فعلا تتصرف كأنه بيتها وأكثر من بيتها، بس في منهن المهات الله خلينا إياهن وطول بعمرهن هن لحالهم بحطن حدود لنفسهم. الام اللي بتعرف وبتقدر وواعيه بتحط حدود وبتكون عارفه شو خصوصيه هذا ولمين هذا وكيف هذا. مثلا انا عندي امي الله يطول بعمرها ويخلي لي اياها صار لي متجوز 22 سنه بالزور بترجاها رجاوي تيجي عندي
1: صح،
6: لا تيجي تاكلها لكم عندي ولا تيجي تسهر عندي مش لا شيء، هي خلص بتحب تظلها ببيتها الله يخلي لنا اياها ويطول بعمرها ويسعد صباحكم جميعا.
1: امين يقويها
6: بالحق
1: يقوي
6: الام،
1: بتعرف الله
6: لازم تتعامل
1: الله يقويهم
6: المفروض بالصح فعلا انه البيت بيتها
1: الله يقويهم، لانه ما في زي بيتك. انا برايي ما في حدا ما في زي بيت الانسان، ولا بيت ابنك ولا بيت بنتك، ما في زي بيتك. أبو مصطفى رسالتك طويلة بعتذر، ولكن هو بيقول إنه الدين والثقافة بتحكي إنه لكل بيت خصوصية وأسرار، وأي حدا بده يدخله من الأهل هم ضيوف مرحب فيهم في أي وقت، ولكن كل واحد إله مكانه وكل واحد إله احترامه. يعني بالملخص أبو جواد درويش بيقول ما شاء الله اليوم مليان مشاركات عشان التهديد، لا عشان الموضوع وليس عشان التهديد. زمان أحد المستمعين بيقول كان عندنا جارة كانت ثلاجتهم خربانة، كانت تحت طبخة مش فاهمة عليك مش فاهمة عليك، مش فاهمة الرسالة بالمرة، يعني أول سطر مفهوم لكن البقية ما مش عارفة أفهم رسالتك. والله الخميس أنا بتعب، بحكي كتير، بحس بطلع كأني كاني في حرب دموية. طب ما علقتوا على موضوع الحما، هذا اللي حماها بفوت كمان على بيت ابنه وما بيحترم انه مرت ابنه مثلا لابسه مش لابسه، ماخذ راحتها مش ماخذ راحتها، ما حدا جاب سيره الحما الرجل اللي زي هيك. اكيد بينطبق الام على الاب، لا شويه ذوق في التعامل مع الناس كلهم، مش بس مع ابنك ومع امك ومع حماتك ومع جيرانك، بدها ذوق، بدها كيف انت بتحب لنفسك تحب للآخرين. في النهاية هو بيت ابنك، يعني هو بيت ابنك، انت حكيت ولا ما حكيت، دخلت ولا ما دخلت، فتحت الخصوصيات او لا، هو بيت ابنك، ابنك حبيبك، فانك تحاول تثبت هذا الاشي من خلال بعض التصرفات والله غلط. ما حدا بياخد ابن الانسان منه، خدوها قاعدة، لا العروس بتاخد ابنك ولا بنتك بتاخد ابن التانيين، يعني بتسرقوا من أهلهم. وبجد بجد بعد ما يتجوز البنت أو الشاب بصيروا يحبوا أهلهم أكتر، والله زيادة بصيروا مخلصين لأهلهم أكتر، وبصيروا حساسين تجاه أهلهم أكتر وأكتر. فاطمئنوا أيها الآباء والأمهات، ما حدا بخطف أولادكم، لا تخافوا، don't worry. صح، بصير مرتبط الولد الشاب بأهله أكتر، والله
7: مش بالضرورة، ما هي برضو إذا طلعت الكن ملعونة والدين وبتعبد في رأس ابن زوجها على امه وعلى اهله، وشفت وعرفت وامت، بدل ما تقرب بينهم بتبعد بينهم، تزرع الشر بينهم، هو بتخلاش برضه في هيك وفي هيك.
1: في
7: هلا في بعض الزوجات بتستغل حب زوجها لإلها وبتشنع في امه وخواته وعيلته، فهو مسكين لأنه بحبها وبيحترمها، بس أنا بعتبروش هذا حب، هذا ضعف شخصية.
1: أوكي اسمع، هذا رسالته وضح لنا إياها، بيقول زمان كان عندهم جارة ثلاجتها خربانة، فكانت تحط عندهم الأشياء في ثلاجتهم في ثلاجة الجيران، فكانت تيجي تجيب طبخة فيها جاج أو طبخ دجاج مثلا، تحطها بالفريزر عندهم، لما ترجع طول الجاج تأخذ لحمة
7: ول عليها.
1: لما تعبر على الدار زي كأنها صاحبة بيت، يا عيب يا الله، الواحد والله داره، أنا داري بس تحمين داري بدي أدو على الباب.
7: بعدين في بعض الحموات لما بيدخلوا على دار أولادهم أو على دار كنتها بتصير هيك بالخفية تمشي أصابعها على الأثاث تشوف فيه غبرة ولا فيش.
1: طب شو دخلك؟
7: على الكنبيات وهيك بتطلع أصباح إذا في غبرة، هي هاي الغبرة،
1: شو هالفضول، بدها تفضحها.
7: بتروح والله رحت عليها خامة
1: مسكينة، بتكون هذيك اليوم مش عاد كل يوم الغبرة عندنا في بلادنا، كل يوم الغبرة بدها مسح، بتكون هذاك اليوم مش مسحتها.
7: أجلكم الله، إذا بيستخدموا الحمام بصيروا يفقدوا في الحمام، إيش فيه، شو حامل، نظيفة مش نظيفة، سلت الغسيل مليانة أنت ها، بتغسلش
1: لسه بقول لك بتضبش الغسيل،
7: بتشوف غسيلها منشور، بتشوف الأبيض
1: إلو يومين مش لاميته،
7: بتقول لك الأبيض كامس عندها، مش نظيفة في غسيل الأبيض.
1: لازم تلاقي لها مصيبة،
7: مش سرقت توم كروز منها. طب ما نسمع آخر رسالتين ونروح، يلا.
8: يا سلام يا سلام، احنا بنقول عن الحماية لأن نسمع المعروفات والغيري معروفات يعني العقل اللي ناقص شوي بنشز عليه من الإسوان، أما الحما اللي بفوت وبكاش حاسب حساب مرت ابنه إنها بدها تتسطر بدها تلبس بدها تستر حالها شوي، هذا ما نعلقش عليه أحسن لأنه بنهينه، فمبدئيا هذا اللي بيفهمش، فبدناش نعلق أحسن، اللي يخليه محترم شوي.
1: يسعد صباحك يا حازم الشيخ. آخر إشي منصور ختامها مسك. مسك من البريق.
5: آخر نقطة من كرم على العيد. إذا تنيتها بتشتري شوية أغراض كثير هذا كثير. أما بناتها يما عبي كل الدار خلي عمام تقول عنك مليحة وملاني الدار كل شيء. ليش ليش هيك بصير؟ كما تعامل بنتك عامليهن.
1: حاضر
5: نقطة. وعلى تعيين الشيخ سلام ومكرم لا إلى إجازي خلاص تريح
1: خلاص. أنا منك وبسمع الأسبوع الجاي إجازي يا منصور عشان تحكي اللي بدك إياه من وراي. أحمد سماحة يسعد صباحه. أحمد سماحة من كفر الراعي بيقول مهما نلف ومهما ندور إلا نلاقي راية. يسعد صباحك. ريحة الأم بتلم.
9: لا تغمزيني بعينك لا تغمزيني بعينك لا تغمزي لا تغمزي.
1: منى موسى بيقول يقطع شر سلام عجينهن وخابزهن للحماوات. منى منى موسى منى شب ولا بنت. صباح الورد يا سمية نصار. انت كل يوم تدخلي على اخر عشر دقائق. وسامح زايد صاير يتأخر. واسمرية دمها خفيف. على كل حال احنا انتهى وقت البرنامج لليوم. احد المستمعين شو كان باعت لي؟ والله نسيت لحظة ادور على رسالة. قال احكوا في حلقة من الحلقات عن اللي بقارن اكل امه باكل مرته. يعني مين أزكى؟ بنشوف ندرس الأمر. إذن ختامها مسك مع منتجات مسك باللون الأسود. ترتدي اللون الأسود لكنها تبيض الوجه. معطرات الغسيل، معطرات الأرضيات من شركة البريق. هاي هي مجموعة مسك التي تنتظركم في المتاجر. شايفين هاي العلبة الكبيرة؟ هاي معطر الغسيل. غالبا رح تلاقوها عند العروض أو يمكن بغير عروض في 10 شيكل. سعر منتج وطني رائد بجنن بسعر رخيص. بنك القاهرة عمان شكرا جزيلا. شكرا شكرا thank you. من بنك القاهرة عمان بنطلع مباشرة من ضل ماسكين الشارع شوي شوي شوي شوي لبين ما نوصل على دير شرف على اليمين. طالعين من طول كرم. احنا صرنا دير شرف على اليمين اول المفرق بعد الحاجز مباشرة. الله يشيل الحاجز. الزغلول الزاكي عطول اللي بيدللك. الزرزور ولا الزغلول اللي هدى على الشجر؟

الأسبوع الماضي الخميس الماضي قلنا لكم اعملوا فريكة الضيافة، هالمرة بقول لكم اعملوا اليوم معكرونة مارتينو. ابحثوا عن مارتينو في المتاجر من شركة مجمع سيلت الظاهرة التجارية، في أشكال وفي طويلة. طالع ترند، بتعرفوا أنا باكلها من زمان، كنت المعكرونة باللبن زاكي كتير، اللبن مع لحمة مفرومة على الوجه كتير زاكي عن جد، شوية لوز محمص، معكرونة مارتينو مع لبن الجنيد الرايب، أخطر ميكس، أزكى ميكس، صيفي بامتياز. ولواحد تسعة روحوا على الشيني إكسترا، تسوقوا حوالي 40 صنف بأقل الأسعار بالإضافة للعروض اليومية الثانية، يعني ممكن تروحوا تشتروا من 40 صنف زائد مثلا إكسترا طازة فريش خضار وفواكه. إن شاء الله يا رب يا أم رواد عقبال البوابات كلها تتفكك وكل الحواجز تنتهي يا رب. خليل يسعد صباحك أبو عشاش، نلتقي إن شاء الله، أنا شخصيا بلتقي فيكم الأحد، نراكم على خير. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة التربية والتعليم تعلن أن العام الدراسي 2026/2027 سيبدأ يوم الأحد في 6 أيلول المقبل. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين، وتغلق جميع المداخل والدوارات على امتداد شارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. مستوطنون بقيادة المتطرف يهودا غليك وبحماية شرطة الاحتلال يقتحمون الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخرة ويؤدون طقوسا تلمودية. مستوطنون يهاجمون فجر اليوم منزل ومزرعة في منطقة جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم، ويسرقون أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة، ويقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون. إيران تنفي صحة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر البحري الحيوي لا يزال مغلقا. أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار اليوم بعدما خفض محللون توقعاتهم للطلب العالمي على النفط في عام 2026. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام.
10: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال طائلة على شراء شرائح الذاكرة تفوق ما أنفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية، إذ ستخصص جميعا نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف. ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، إذ من المتوقع هذا العام أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات ل 1.25% من الاقتصاد العالمي، والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي والتوسع الهائل في مراكز البيانات. في معظم أنحاء العالم رفع التضخم أسعار كل شيء تقريبا، من الطعام إلى تذاكر السينما، ولكن في اليابان لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، إنها قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف. تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة في السنوات الأخيرة في اليابان، لكن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامدا في مكانه، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريبا للعروسين. في اليابان لا يحمل الضيوف هدايا منزلية أو يختارون شيئا من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغا نقديا يكون عادة بقيمة 183 دولارا.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: έλα και γαμνέει.
1: طال الانتظار والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. قوات الاحتلال تجبر سكان منزلين على إخلائهما وتحول 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرى جنوب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء يقولان إن ما كشفته صحيفة هارتس العبدية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مستوطنون يهاجمون منزل ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا الشرق بيت لحم ويسرقون أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة ويقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون. عشرات المستوطنين وبقيادة المتطرف يهود كليك يقتحمون الساحات الشرقية المقابلة لقبة الصخرة وبحماية من شرطة الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية شرق مدينة جنين وتغلق جميع المداخل والدوارات على امتداد الشارع الالتفافي من دوار حداد حتى معبر الجلمة. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن العام الدراسي 2026-2027 سيبدأ يوم الأحد 6 أيلول المقبل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ضعفها الاستخباري مخاطبا المسؤولين الأمريكيين احذروا الأخبار والمعلومات الزائفة. مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم بينما يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق وأثر انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
3: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد.
6: أنت أريد.
5: هو أريد.
7: وهي أريد.
8: أنا أريد.
3: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا.
12: Stand by for action.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: تيار جديد تتيح لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة، خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810، أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: رايا دوت بي أس،
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. اللهم

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: تختصر رومية جرندل في كتابها المعنون في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والصادر عام 2000 ميلادي، كتابها بسؤال واحد: كيف يمكن لصورة واحدة أن تحكي قصة لا تستطيع مئات الكلمات روايتها؟ هذا هو السؤال الذي يرافق كتاب مية جرندل في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لتكتب من خلال هذا الكتاب تفاصيل تخص عالم المخيم الفلسطيني من خلال الصورة والشهادة والتفاصيل اليومية للحياة، لتقدم مشاهد من حياة اللاجئين في عدد من المخيمات الفلسطينية. غزة حاضرة في هذه الرحلة، لكنها ليست المكان الوحيد، فجرندل زارت المخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، لتقدم صورة أوسع عن تجربة اللجوء الفلسطيني. وهنا تكمن أهمية الكتاب. المخيم ليس مجرد مكان للفقر أو للحرب، بل هو يختزن خلف جدرانه الضيقة تفاصيل حياة عائلة بأكملها: أطفالها، مدارسها، ذكرياتها، أحلامها، وأجيال أخرى بين ثناياها ولدت وهي تحمل قصة مكان لم تره أبدا. العنوان نفسه يحمل المفارقة الكبيرة بين الأمل واليأس. اليأس هو انتظار العودة وطول سنوات اللجوء وضيق المكان والظروف الصعبة، أما الأمل فيظهر في وجه طفل وفي أم تحاول بناء حياة طبيعية، وفي شاب يحلم بالمستقبل، وفي عائلة تتمسك بذاكرتها. بالنسبة إلى مخيمات غزة، فإن الكتاب يمنحنا فرصة لرؤية غزة قبل أن تصبح صور الحرب الحديثة هي الصور الوحيدة المتداولة عنها، إذ يوثق هذا الكتاب مرحلة أو مراحل مختلفة بالأحرى من تاريخ المخيمات، ليذكرنا مثلا بأن غزة لم تكن يوما مجرد ساحة صراع، كانت دائما مكانا يعيش فيه الناس ويكبر فيه الأطفال وتتشكل فيه أحلامهم. ولهذا فإن هذا الكتاب مهم إذا أردنا أن نفهم تفاصيل المخيم قبل الحرب وقبل الدمار الشامل، وقبل أن تتحول الخيمة مرة أخرى إلى عنوان للنزوح. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: الساعة الآن الواحدة ظهرا. الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
3: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
3: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
3: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رؤيا العالمية في الوحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار المحلية والدولية. عائلة في مخيم الجلزون شمال رام الله تخلي منزلها تمهيدا لهدمه من الاحتلال. مصرع فتى بحادث سير ذاتي في سردة شمال رام الله. قوات الاحتلال تجبر سكان منزلين على إخلائهما وتحول 16 منزلا إلى ثكنة عسكرية في قصر جنوب نابلس. من الجوع إلى التقزم، سوء التغذية يهدد مستقبل أطفال غزة. نادي الأسير والحملة الوطنية يقول أن احتجاز 1700 جثمان يكرس جريمة الاحتلال إلى ما بعد الموت. إغلاق عسكري وحصار استيطاني في قصر وثلاث عائلات ترفض التهجير. مستوطنون يهاجمون منزلا ويقتلعون أشجارا ويسرقون 100 رأس من الأغنام في المنيا شرق بيت لحمة. تحذيرات من استغلال معاناة الأسرى في انتخابات الاحتلال. هرمز في قلب استراتيجية واشنطن للضغط على طهران، وإلى تفاصيل. أهلا بكم من جديد مستمعينا. أخلت عائلة فجر اليوم منزلها في مخيم الجلزون شمال رام الله تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها سلطات الاحتلال أسبوعا لإخلائه. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت 4 أسر بإخلاء شقاقهم خلال 7 أيام تمهيدا لهدمها. وبينت المصادر أن المبنى السكني مكون من 5 طوابق يقطن في 13 فردا موزعين على 4 طوابق ياسر الشني وزوجته برفقة أبنائه 3، وطابق ثاني تسكن فيه زوجة شقيقه المتوفي زياد، وطابق ثالث يسكن فيه ابنه حمزة وزوجته برفقة طفليه، وطابق رابع لابنه ضياء يسكن فيه برفقة زوجته وطفله، وطابق تسوية يستخدم كمخزن. هذا وكانت سلطات الاحتلال أجبرت الشني على هدم محل حلويات خاص به ذاتيا قبل نحو شهر، علما أن المنزل أخطر مرتين بالهدم قبل هذه المرة. في أبرز العناوين أيضا، لقيت فتاة 22 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر حادث سير ذاتي وقع في قرية سردة شمال رام الله. وأضاف إرزاقات أن الفتاة نقلت إلى مستشفى الاستشاري حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاتها، فيما باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث.

0: حذر مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة دكتور أحمد الفرة وعبر إذاعتنا من دخول أطفال غزة مرحلة سوء تغذية المزمن، مشيرا إلى أن نحو 1,000,000 طفل مهددون بالجوع وسوء التغذية، وأن الحالات الشديدة قد تخلف قصر قامة وتأخرا في النمو والبلوغ ومشكلات في الإدراك والقدرات الجسدية.
1: ما زالت سوء التغذية تضرب في قطاع غزة وفي كل الفئات. يعني احنا للتذكير، ما مر من مجاعة في العام المنصرم وصلنا إلى التصنيف الخامس حسب المعايير والتصنيفات الدولية، لكن الآن يعني نحن نتراوح ما بين التصنيف الثالث والتصنيف الرابع. ما هو سبب استمرار المجاعة حتى هذه اللحظة؟ صحيح أن هناك حركة أفضل للمعابر في دخول البضائع، لكن يجب أن نذكر أن قطاع غزة لا يزال بلا كهرباء لحتى هذه اللحظة. أيضا موضوع الماء، يعني نحن نتكلم عن نصيب الفرد 3 لتر يوميا، بينما تحذيرات منظمة الصحة العالمية أن لا يجب أن يقل نصيب الفرد عن 15 لترا، وعالميا متعارف أنه نصيب الفرد 100 لتر. طيب الكهرباء شو علاقتها بالموضوع؟ إحنا اليوم لو تكلمنا عن البروتين مثلا، كل البروتين المتاح في قطاع غزة هو عبارة عن بروتين مجمدات، هذه المجمدات تحتاج لكهرباء لحفظها، وحتى عندما تطهى لكي تحفظ يجب تحتاج كهرباء أيضا، هذه الكهرباء غير متوفرة، وبالتالي فقدنا مصدر للبروتينات بشكل عام، إما فساده قبل إعداده أو فساده حتى بعد إعداده. أيضا يجب أن ننوه أن أغلب الأراضي الزراعية الموجودة في قطاع غزة الخاصة بزراعة الخضروات وزراعة الفواكه تعتبر من المناطق الشرقية التي ما زال الاحتلال يحتفظ بها، وللأسف الشديد لا يسمح بزراعتها بأي حال من الأحوال، بالتالي ما زال قطاع غزة يعاني. أخطر شيء في موضوع التغذية هو استمرار المجاعة لفترات طويلة. إحنا نتكلم عن يعني تقارير عالمية تشير إلى أنه استمرار سوء التغذية لدى الأطفال أكثر من 4 أسابيع متواصلة، هذا يؤدي إلى اختلاطات وعقابيل خطيرة. على سبيل المثال، هذا يؤدي إلى تقزم، يؤدي إلى تأخر في البلوغ لدى الأولاد ولدى البنات، يؤدي إلى تأخر في النضج الروحي والحركي لدى الأطفال. الأخطر أن الآثار العصبية والنفسية على الأطفال للأسف الشديد أنها تبقى مستمرة حتى ولو توفر الغذاء فيما بعد.
0: نتواصل مستمعينا في الواحدة الإخبارية وفي أبرز الأخبار. أيضا أجبرت قوات الاحتلال صباح اليوم سكان منزلين على إخلائهما، وحولت 16 منزلا إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرة جنوب نابلس. وأفاد رئيس مجلس قروي قصرة عبد العظيم الوادي بأن عددا من آليات الاحتلال وجرفة عسكرية اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر، وأضاف أن جنود الاحتلال أجبروا سكان منزلين في منطقة رأس العين بالبلدة على إخلائهما، وهما يعودان للمواطنين يوسف حسان وقصي أبو ريدة، وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت 16 منزلا في البلدة إلى ثكنات عسكرية. وأيضا ما أضافه رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي عبر إذاعتنا، أكد أن العائلات الثلاث في جبل رأس العين تعيش حصارا متواصلا مع قطع المياه والكهرباء وإغلاق الطريق الوحيد، مشيرا إلى وصول مساعدات محدودة فقط بينها 10 صناديق مياه وصندوقان من العصير، فيما تتمسك العائلات بالبقاء وترفض الرحيل رغم الاعتداءات.
2: الموقف خطر جدا، الوضع صعب جدا، احنا بنشعر في عجز في تقصير اتجاه اهلنا وناسنا. احنا كمجلس بلدي في عنا عائلات مفصولة معزولة عن نطاق المنازل، مش كابين نقدم لها خدمة اساسية وهي حق مشروع لها، خدمة الكهرباء والمي. المستوطنين لما قطعوها 4-5 مرات قمنا بإعادة الشبكة، لكن للأسف كل مرة بيرجعوا بيقطعوا المي والكهرباء، وحاليا طبعا سكروا الطريق اللي المنفذ الوحيد اللي كان حلقة الوصل بيننا وبينهم والاتصال، فصلوهم كليا، أصبحوا ما في عندهم حاليا لا ماء ولا غذاء ولا دواء. تمكننا قبل يومين بفضل الله من خلال الصليب الأحمر والهلال الأحمر من إرسال كميات بسيطة من المياه، 10 صناديق مي وصندوقين عصير وشوية خبز وشوية دواء على أساس إنه يتمكنوا من البقاء. فهذا الموضوع خطير جدا، لكن إحنا حسب تواصلنا واتصالنا معهم هاتفيا إحنا بنأكد إنه لن يكون هناك رحيل من هذا الجبل. هذا الجبل منطقة باء في بلدة كسرى، من حق أهلنا إنهم يبقوا في هذا الجبل، لكن حقيقة إحنا نشعر في خطر شديد. في عندهم أطفال، في بنات 2 عمرهن 4 سنوات بنضرب عليهم حجارة يوميا على الشبابيك على الأبواب، في إزعاج متواصل من قبل هالمستوطنين العشوائيين اللي هم ما عندهم جزء ولا ضرة من الإنسانية. وللأسف إنه تم إعلان المنطقة منطقة عسكرية، وليس كسرى منطقة عسكرية، فقط المنطقة اللي هم بيسكنون فيها اللي هي جبل راس العين، وهذا الموضوع أيضا خطير جدا، ممنوع حدا يوصل هذا الجبل.
0: ونتواصل معكم مستمعينا في أبرز الأخبار. أيضا قال نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إنما كشفته صحيفة هارتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح النادي والحملة في بيان مشترك اليوم أن هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال في مناسبات مختلفة أرقاما متباينة بشأن عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها، بينهم نساء وأطفال وأسرى معتقلون. هجم مستوطنون فجر اليوم منزل ومزرعة في منطقة جبل القرن ببلدة المنيا الشرق بيت لحم وسرقوا أكثر من 100 رأس من الأغنام ومركبة واقتلعوا أكثر من 100 شجرة زيتون. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن المستوطنين هجموا عائلة الجبارين عند 3 فجرا بالتزامن مع احتجاز قوات الاحتلال أفراد العائلة الموجودين في المنزل والمزرعة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وأضاف أن المستوطنين سرقوا نحو 100 رأس من الأغنام ومركبة وحطموا أخرى وخربوا المنزل وكسروا محتوياته ومقتنياته، كما حطموا منظومة الطاقة الشمسية التي تزوده بالكهرباء وقطعوا خط المياه قبل انسحابهم من المكان. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 من أبناء العائلة وهم حسين عبد العزيز جبرين ومحمد عبد العزيز جبرين وسلطان جاسر جبرين. في أبرز الأخبار حتى هذه اللحظات، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن العام الدراسي 2026-2027 سيبدأ يوم الأحد 6 أيلول المقبل. في القدس المحتلة أيضا وعشرات المستوطنين بحسب ما أفادت به محافظة القدس وبقيادة المتطرف يهودا جليك يقتحمون الساحة الشرقية المقابلة لقبة الصخر ويؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال. حذر الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي أمير مخول عبر إذاعتنا من توظيف ملف الأسرى في السباق الانتخابي الإسرائيلي، خصوصا مع تصاعد التشريعات والإجراءات العقابية بحقهم ومنها إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن اليمين الإسرائيلي يدفع باتجاه تحويل معاناة الأسرى إلى أداة للتحريض وكسب أصوات الناخبين.
3: حقيقة منذ بداية هذه الحكومة هذا ليس جديدا بجوهره، وهناك سياسة طبعا لكسر أو تحطيم الأسرى معنويا وجسديا ويعني كل أشكال التعذيب اللي معروفة طبعا للناس، نرى ذلك على وجوههم حتى حين يخرجون إلى النور أو لا يخرجون بتاتا. وهذه نوع من حملة الأسرى، هي جزء واحد لكن حملة هي على الشعب الفلسطيني، ما نراه في قرية كسرى في الأمس وما نراه في السجون وذات الشيء نفس السياسة، ما نراه في قرية تل وما نراه في غزة وما نراه في سديت إيمان هو نفس السياسة. فهي السياسة الآن هي التوحش والذهنية الإبادية، وأيضا السعي إلى كسر كل الرموز للشعب الفلسطيني من أجل القضاء على الوجود على الشعب الفلسطيني. هذا ليس قضية القضاء على القضية الفلسطينية فحسب، وإنما قضية القضاء على الوجود. هناك ذهنية حاكمة معنية وذهنية شعبية واسعة كذلك تؤيدها معنية في هذا النهج. قضية التمسيح طبعا هي لأنها اشتهرت، لكن الهدف هو ترويع الشعب الفلسطيني، خلق ذهنية أنه حتى قضايا التي كانت رمز بالنسبة له تصبح عمليا مستباحة بشكل هائل. وهذه ذهنية اقتلاع في نهاية المطاف دفع الشعب الفلسطيني للهجرة، يلتقي فيها مدرس في خطة الحسم في عدم وجود أي كيان فلسطيني وأي تواجد فلسطيني إلا خارج الوطن أو في المناطق التي المعازل التي تقيمها إسرائيل إذا استطاعت، وأيضا في الأسرى جزء من هذا. لكن الحقيقة إنه التحريض هدم البيوت مثلا في الداخل جزء من الحملة الانتخابية الآن الإسرائيلية، هذه البيوت بعشرات البيوت ممكن تصف الآلاف البيوت الناقة، لذلك هذه عمليا الوقود للحملة الانتخابية هو قهر الفلسطينيين، هو سباحة الفلسطينيين.
0: إذن معكم مستمعينا في أبرز وآخر الأخبار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وأن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق. من جهة أخرى، نقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله أن مئات الآلاف الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية إلى جانب البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت ستكون مهددة في حال تجدد التصعيد العسكري. قبل ختام الواحدة الأخبارية، لأحوال الطقس بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوم غدا الجمعة يكون جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما يوم السبت يكون جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الأخبارية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة. للمزيد عبر ريا.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعاً يصنع لا أن ينسخ. مرحباً بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: لجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصرع فتاة 22 عاما متأثرة بإصابتها الخطيرة إثر حديث سير ذاتي وقع في قرية سردة شمال رام الله. نادي الأسير والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء يقولان إنما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تجبر صباح اليوم سكان منزلين على إخلائهما وتحول 16 منزلا إلى سكنات عسكرية في بلدة قصرى جنوب نابلس فيما أخلت عائلة من مخيم الجلزون شمال رام الله منزلها تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسبوعا لإخلائه. مستوطنون يعيدون إقامة مستوطنة جنيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما على إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن في مجال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة للعام 2026-2027. وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن عن مقتل شخصين من خليتين تابعتين لأجهزة استخباراتية أمريكية وإسرائيلية خلال اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية جنوب شرق البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران قد تتخذ إجراءات بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية وإن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وإنها تتحكم في المضيق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم
4: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايع FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية

برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة، خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل، تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu. من

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تهدم نحو 20 مسكنا موسميا للمزارعين في أراضي المخروق بقرية الجفتلك شمال محافظة أريحة والأغوار. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقاتي يقول إن النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطن 25 عاما في منطقة تل بمحافظة نابلس. مستوطنون يعيدون إقامة مستوطنة غانيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. عائلة في مخيم الجلزون شمال رام الله تخلي منزلها تمهيدا لهدمه بعد أن أمهلتها لسلطات الاحتلال أسبوعا لإخلائه. مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. إسرائيل ولبنان تتفقان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا بوصفها دولا مساهمة محتملة في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفاد به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
11: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
12: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ويسعد مساكي لنا ومسا جميع المتابعين والمستمعين.
1: يسعد مساكي أسماء ومسا الخير كمان مرة عليكم مستمعينا ومتابعينا وكل حدا بسمعنا وبشوفنا كمان عبر رايا تي في. ومرحبا وأهلا وسهلا كمان بالشباب اللي بالكنترول وأهلا وسهلا فيكم بأن اليوم الخميس فحلقتنا رح تكون أخف من الأيام العادية، رح يكون فيها أخبار غريبة وحلوة ونخشة وبتسليكم طول الطريق.

0: ومستمعينا أكيد منذكر بإمكانكم تسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8 ومن وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4 وخميسكم فل إن شاء الله نهاية أسبوع تكون سعيدة عليكم جميعا. وطبعا خلينا مستمعينا بهاللحظات نروح لبداية حلقتنا لليوم ولا أخبارنا اللي محضرين لكم إياها من حول العالم. أشياء غريبة, أشياء ممكن يعني تحسوا إنكم أول مرة بتسمعوها. وبحكي لنا سبايدر مان طلع على الشارع وأنقذ شخص. يعني إحنا الأشياء اللي منحس إنها موجودة بس بالأفلام رح نسمعها اليوم صارت بالواقع. تخيلوا انكم ماشيين بالشارع وفجأة تشوفوا سبايدر مان الحقيقي نازل من سيارته ورايح يساعد شخص محتاج. القصة صارت مؤخرا في الولايات المتحدة. شاب اسمه كريستوفر كان لابس بدلة سبايدر مان بعد مخلص فعالية للأطفال في مكان ترفيهي. كان راجع بسيارته, يعني حرفيا خلص مهمته وبده يروح على بيته. هو بالطريق انتبه لرجل على كرسي متحرك وكان بيحاول يطا شارع واسع جدا في 6 مسارب للسيارات. الرجل كان بيحاول يعبر لكن حركة السيارات كانت سريعة والمكان مش سهل أبدا للعبور. والشاب أول ما شافه وقف سيارته ونزل منها ولسه لابس بدلة سبايدر مان كاملة وراح لعند الرجل وساعده وضل يدفع الكرسي المتحرك معه لحد ما يعني يقدر يقطع الشارع ويوصله للجهة الثانية بأمان. هون اللقطة كانت ممكن أنها تمر عادي لولا أنه كاميرات المراقبة صورت كل إشي. ولما شافت الشرطة الفيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي, يعني إذا أي حدا بشوف هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هاي هي قصة الفيديو. هون انتشر الفيديو بشكل كبير لأنه المشهد حرفيا كأنه طالع من فيلم سبايدر مان واقف وسط الشارع وبنقذ في شخص. الناس على السوشيال ميديا طبعا ما قصروا بالتعليقات وصاروا يمزحوا انه اخيرا سبايدر مان ظهر بالوقت المكان المناسبين. يعني ممكن ناس تضحك انه لابس بدلة سبايدر مان وهو عن جد عم بيعمل في اشي. احنا بنشوف سبايدر مان بحد الخارق اللي او ممكن انه احنا عم نحضر بس بفيلم. بس انه ليش احنا نحط هاي الاشياء انه احنا بس بنشوفها بالافلام برضو عرض الواقع؟ بس هي الفكرة يعني انه لابس سبايدر مان.
1: شفت هذيك اليوم فيديو لطفل عمره 9 سنين خلى عنكبوت يقرصه وطبعا دخل على المستشفى وكانت حالته خطيرة لانه هو كان متوقع انه قرصة العنكبوت بتحول لسبايدر مان.
0: يعني هاي من الاشياء اللي السوشيال ميديا يعني
1: اثرت
0: عليه وخلته انه يفكر انه هذا حقيقي. عشان هيك دائما احنا بنحكي انتبهوا شو الاولاد بيحضروا عشان انتم تخلوهم يميزوا هذا الاشي صح او هذا الاشي غلط, حقيقي ولا خيالي.
1: وبنحكي لهم كمان كونوا سبايدر مان بس بدون ما تلبسوا اللبس, يعني كونوا سبايدر مان في كل المواقف بحياتكم, ساعدوا الناس.
0: اكيد هو موقف حلو صراحه انه نشوف حدا كبير العمر وبالشارع وبحاجة لمساعدة. فهي من أكثر الأشياء الحلوة اللي ممكن الواحد يعملها.
1: يعني هاي أول النصائح لكم من يوم الخميس.

0: طيب ونروح لكمان خبر، بما أنه اليوم الخميس وأغلب الناس يعني أسماء مروحة من أشغالها، خلينا نحكي على مدنها، يعني بتفضل أنها تشتري قهوة وتأخذها طول الطريق. أنت من هدول الناس؟
1: يعني بحب مرات، يعني بالصيف بحب الأشياء الباردة، بالشتاء لازم، يعني مش كل يوم صراحة، إذا بحكي لك كل يوم بكذب عليكي، بس في أغلب الأيام هيك بطوف في بالي أنه أنا لازم أشتري إشي أشربه على الطريق. فبالشتاء لازم إشي دافي، بالصيف لازم إشي بارد.
0: يعني هو إشي بيسلي. بتشربي بالعادة أشياء قهوة ولا مش قهوة؟
1: أكيد
0: قهوة.
1: هاي هي اللي بتخليني مبسوطة، مش الأشياء اللي بتكون حلوة صراحة.
0: يعني هذا اللي بنحكي فيه، هذا الخبر بقول لك أنه أغلى فنجان قهوة بس مش للقهوة. تخيلوا تروحوا على كافيه وتطلبوا فنجان قهوة، ولما يجي الحساب تكتشفوا أنكم دفعتوا مبلغ ممكن تشتروا فيه ماكينة قهوة أو حتى تعملوا فيه عزيمة للأصحاب. القهوة بالنسبة لكتير من الناس هي مش مجرد مشروب، هي طقس يومي. الصبح ببلشوا نهارهم فيها وما ببلش نهارهم بدونها، وبعد الغداء لازم فنجان، وبالليل في ناس بتشربها وهي عارفة أنها رح تضل صاحية للساعة 3. لكن حول العالم في أنواع قهوة نادرة جدا ممكن توصل أسعارها لأرقام خيالية، والسبب مش بس طعمها وإنما ندرة حبوب القهوة وطريقة زراعتها ومكان إنتاجها وحتى أحيانا الطريقة الغريبة اللي بتمر فيها الحبوب قبل ما توصل للفنجان. وفي أنواع طبعا معينة القهوة بتكون إنتاجها محدود جدا، يعني مش أي وقت تقدر تروح تطلبها، وهون بتصير القصة أغرب بتجربة فاخرة ومش مجرد بدي قهوة سادة لو سمحت. والأغرب أنه بعض الناس فعلا مستعدين يدفعوا هالمبالغ بس مشان يجربوا نوع قهوة نادر ويحكوا أنه هاي هي القهوة اللي بتستاهل ندفع عليها كل هاي المبالغ. بس طبعا السؤال الحقيقي أنه هل في فرق فعلا بيسوى السعر؟ طبعا هون الآراء بتختلف، لأنه في ناس بتحكي أنه القهوة الفاخرة لها نكهة مميز جدا، وفي ناس تانية بتحكي أنه يا جماعة بالنهاية القهوة قهوة. يعني إذا أنت من الناس اللي بتشرب القهوة عشان تصحصح، يمكن فنجان القهوة العادي يكون أنسب وأوفر. أما إذا بتحب التجارب الغريبة والنادرة فممكن تدفع مبلغ كبير عشان فنجان كتير صغير وتشربه بس على رواق، وتطلع من الكافيه وأنت حاسس أنك ما شربت قهوة، أنت حضرت حدث تاريخي. بس بصراحة بعد كل هذا الحكي أهم سؤال إنه قديش مستعد تدفع أنت على فنجان القهوة؟ يعني أنت هذا السؤال ممكن أسألك إياه.
1: يعني لما يكون ماشي غالي بالسعر المعقول، إنه في إشي جديد بحب إني أجربه، بس غالي بالسعر المعقول أما تحكي لك الكاسة حما كنت القهوة أكيد مش رح أشتريها.
0: تعرفي يعني إنه في أنواع قهوة حول العالم بتكون جدا نادرة، حرفيا هي زي الموجودة في بالي.
1: أكيد. حتى طريقة تحضيرها كمان غريبة، في طريقة بعدين نحكي لهم إياها بخبر تاني. في ناس ممكن تعرف من القهوة إذا بنحكيها،
0: يعني هم أكيد عرفوها بدون ما نحكي لهم إياها. تعرف إنه هاي القهوة اللي أنت بتحكي عنها بيشربوهم إياها هناك بيكون طعمها زاكي،
1: بيشتروا منها الناس زاكية.
0: بيشتروا منها الناس هون وبيعملوها هون، طعمها بيكون جدا مختلف عن كيف هم يشربوها. فيمكن كمان
1: يعني عن طريق نوع من أنواع الحيوانات، بس هذا اللي بنحكي لكم اياه.
0: هيك ما بنقدر نحكي يعني، بس انه بشكل عام هي القهوه زاكيه بتستاهل، بس يعني مش هالمبالغ كتير كبيره.
1: في ناس عندهم اياها يعني بتعصب اذا ما شربتها،
0: بس هو اكيد في ستاندرد معين للسعر.
1: اكيد انا بحكي لك انه حسب ما بالخبر بحكي لك انه الكاسه الماكينه كلها اكيد لا، يعني هذا مبالغه.
0: فنصيحه ثانيه، ادفع بالاشياء المعقوله، هي نصيحه ثانيه لليوم.
1: يعني اليوم كله نصائح.
0: والله.

0: مستمعينا، برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وتحياتنا لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع من خلال ترددات البث ومن خلال رايا تي في. كمان بإمكانكم تتابعونا وتشاهدونا بالصوت والصورة.
1: هم تقول لك اضحك اضحك.
0: وفي خبر آخر كمان معنا لليوم، بحكينا في جدة عمرها 97 سنة ولسه بتطير.
2: هاي إرادتها كتير عالية،
0: يعني إحنا اللي بنعرفه أنه يعني
2: 96 سنة بتكون عالية
0: لسه بتطير، ليش من الأصل بتطير. فنشوفي يعني إيش اللي
2: بتطير بالضبط.
0: بالضبط بحكينا إذا مفكرين أنه عمر 97 يعني الواحد يضله بالبيت ويرتاح، في سيدة بريطانية اسمها بيتي عندها رأي تاني تماما. إحنا مش من 97 بنضل بالبيت، إحنا أول ما نبلش نحس أنه الرقمين بلشوا يعلو.
2: يعني خلينا نحكي هم حاطين 97، احنا نحكي 79.
0: 79 عندنا خلص سلامتك وتعيشي. بيتي عمرها 97 سنة ومؤخرا حطمت رقم قياسي كأكبر امرأة بالعالم بتمارس رياضة المشي على جناح الطائرة، وهي رياضة الشخص فيها بيكون مثبت فوق جناح طائرة وهي طائرة. أنا صراحة شفت الفيديو حضرته، طبعا مش طيارة اللي منسافر فيها، هدول الطيارات الصغار اللي بيكونوا بنفس المنطقة إنه بلفوا فيهم بنفس المنطقة
2: زي الهليكوبتر يعني.
0: فيعني أنا شفت الفيديو صراحة يعني خلتنا هاي الحج الصغيرة الكبيرة نستحي انه احنا نحكي انه في اي شيء بوجعنا.
2: ذكرينا احكي لهم كمان نصيحة اخر الخبر، يلا كملي.
0: كل النصائح اليوم بحكي لك. الاغرب انها مش اول مرة بتعملها، بدأت المغامرة بعمر 87 سنة
2: كمان.
0: يعني بلشت الحياة معها
2: بعمر 87.
0: عشان هيك نحكي لكم العمر هو رقم، مش يعني ما إلهوش علاقة، أنت بتقرر
2: صح.
0: إذا بدك تعيشه بطريقة حلوة أو بدك ترمي حالك إنه أنا خلص كبرت بالعمر وما بدي أعمل إشي وأنا هلا لازم أضلني بالبيت. بحكي لك بعمر 87 سنة رحلتها كانت الأخيرة، كانت المرة السادسة لإلها. بيتي ما بتعمل هالمغامرات لمجرد الاستعراض، هي جمعت تبرعات لوحدة علاج الجلطات في المستشفى اللي عالجها بعد ما تعرضت لجلطة دماغية. الأجمل إنها بتحكي إنه العمر مش سبب يخلي الإنسان يوقف ويعمل الأشياء اللي بيحبها، حتى عندها طموح تضل تخوض مغامرات جديدة لحد ما توصل 100 سنة. معك 3 سنين يا حجة. احنا بعمر 97 بنفكر وين أقرب كرسي، وبيتي بتفكر وين أقرب طيارة.
2: هم بيقولوا أقرب كرسي، عاد أنا بشوف أنه هم ما بيقوموا من التخت أصلا.
0: لا احنا لما نفوت على أي محل بنسألوا عندك كرسي.
2: بالضبط. بس شوفي رح أحكي لهم ملا نصيحة، أنهم ما يضلهم يعملوا رياضة ويروحوا على النوادي عشان لما يوصلوا 97 سنة يقدروا يعملوا زي بيتي مثلا يعني إذا بحبوا ممكن يعملوا أشياء تانية.
0: أنا بس بحكي يعني عن جد تفكروش بالعمر، عن يعني هو مجرد
2: مش مقياس.
0: أنا عن جد بحكي إنه مجرد رقم، كل واحد بيعيش بطريقة.
2: عاد هي أول واحدة بتدخل على المحل بكون مدور على كرسي، وين في كرسي عشان أقعد عليها
0: أنا.
2: عشان هيك هذا الكلام
0: بغض النظر عن العمر، طبعا عمري هذا مجرد رقم
2: صح. عشان هيك الكلام لأسمى والكلام لإلي ولكل الناس اللي بتسمعنا، روحوا على النادي، العبوا رياضة، مرنوا حالكم عضلاتكم عشان تقدروا انكم تعملوا هيك رياضات لقدام بس تكبروا. مش شرط 97، ممكن على 52 مثلا، على الأكبر شوي.
0: هو على 60 بتبلش تحكي أنا خلص عجزت.
2: هم من 30 بيصلوا على الكرسي.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد مساكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ورجعنا لهم لنا من جديد لنكمل معك بالخبر الثاني معنا لليوم ونشوف شو الجديد وشو الأخبار
1: يعني
0: اللي معنا اليوم.
1: يمكن هذا الخبر كلنا نتساءله أو كلنا بنسأل هذا السؤال إنه ليش ريحة الأكل بتخلينا نجوع حتى لو كنا شبعانين؟ بتصير معك؟ يعني بتخليك تجوع ولا بكون مش قادرة تشمي؟
0: بصراحة في مرات بكون مش قادرة أشم ريحة الأكل إذا بكون كتير شبعانة، بس إذا كنت جوعانة وريحة أكل زاكي يعني يعني زي هلا لو أشم ريحة أكل زاكي بآخر الدوام الواحد بكون خلاص رجع يجوع،
1: يعني عن جد بس على الآخر بالضبط. بقولكم إنه أكيد صارت معكم تكونوا لسه مخلصين أكل وشبعانين للآخر وبتحكوا خلاص مستحيل أكل أي إشي تاني، وفجأة تمر من جنب مطعم وتشم ريحة مثلا شاورما أو مناقيش طالعة من الفرن أو حتى بطاطا مقلية، وبنفس اللحظة معدتك بتبعت لك رسالة بتحكي لك إنه غيرنا رأينا بدنا ناكل. طب ليش هذا الإشي بيصير؟ إنه بحكي لكم حاسة الشم إلها علاقة قوية جدا في مناطق في الدماغ مرتبطة بالذاكرة والمشاعر والشهية، فيعني لما تشم ريحة أكل بتحبه الدماغ مش بس بشمها، ممكن كمان يربطها بذكريات وتجارب سابقة حلوة ويبدأ يحفزك إنك تاكل مرة تانية. وعشان هيك ممكن تكون شبعان فعلا، لكن مجرد ريحة الأكل تخليك تحس إنك بدك لقمة صغيرة بس، واللقمة الصغيرة هاي طبعا بتتحول بطريقة غامضة لوجبة كاملة. والأغرب إنه ريحة الأكل ممكن تخليك تشتهي نوع معين من الأكل تحديدا، يعني إذا شميت ريحة قهوة فجأة بدك قهوة، إذا شميت ريحة خبز بتصير بدك تاكل سندويشة أو تاكل خبز إجمالا. فيعني باختصار معدتك ممكن تكون شبعانة بس أنفك عنده رأي تاني. وعشان هيك إذا كنت عامل رجيم أهم نصيحة مش بس تبعد عن المطاعم، تبعد عن ريحتها كمان. شو
0: يعني الواحد لما يطلع من البيت مغريات،
1: يطلع هو شبعان،
0: كله مغريات حتى لو شبعانين. بعد ما نمشي شوي بالسوق احنا بنجوع. انا بس امشي شارعين بجوع،
1: يعني بحس راح المشي بتعب، فلما الواحد يتعب بحاجه انه ياكل
0: هي او مثلا لو شوكولاته بس هي مش ضروري نفس الجولة شيء دسم، بس هو صراحة تمشي والمطاعم مليانة مغريات، ف يعني اللي بيقدر يقاوم يقاوم، احنا مش
1: ما ظنيتش
0: يعني
1: والله
0: نصيحة اللي بده يقاوم يقاوم،
1: يعني خصوصا اللي عندهم أطفال كيف بدهم يقاوموا؟ اللي معهم أطفال بدهم يتمشوا هم وأطفالهم مثلا في السوق أو في أي مكان تاني ببيع أكل.
0: بالضبط،
1: يعني مثلا ريحة الذرة بطاطا
0: هاي أنا ما بقاوم هالذرة. لازم لازم لما يكونوا موجودين بأي مكان، لو بأي شارع أشم ريحتها لازم أوقف أشتري لازم.
1: يعني أنا بعرف في ناس بتضايقوا من ريحتها بس بيحبوا طعمها، فممكن ما تغركوا، ممكن تكون الريحة مش زاكية بس الطعم يكون زاكي.

0: مستمعينا مكملين معكم في بانوراما رايا والخبر اللي جاي يا لانا. يعني هذا الطفل خرب أم الحكمة. يعني إحنا دائما من نيجي نخوف مش نخوفهم بس الولاد الصغار كتير بيحسبوا حساب للشرطة.
1: بدي أرنلك على شرطة الأطفال تحديدا للأطفال. يعني
0: إذا بدك تعمل أي شغلة برنلك على الشرطة. هذا الطفل خرب الدنيا, خرب الإشي اللي ممكن الأهالي يسكتوا فيه الأطفال. بحكي لك طفل عمره 9 سنين اختار الشرطة بدل حفلة عيد ميلاده. هو بإجري رايح
1: هذا ما في إشي بيخوفه بس يكبر نهائيا.
0: يعني هاد إذا يعني نفسي أعرف أهله بشو كانوا يخوفوا. بحكي لك في دلهي بالهند كان الطفل أيوش, هو طالب بالصف الخامس عمره 9 سنين, عنده أمنية غريبة شوي لعيد ميلاده. بدل ما يحتفل بالبيت أو يعمل حفلة مع أصحابه كان نفسه يكون يوم ميلاده داخل مركز الشرطة.
1: نياله
0: يعني بعرفش كيف بيفكر بس ممكن هو عنده صراحة. كمان ممكن هاي تكون من فيديوهات بحضروها بشوفوا كيف الشرطة بتتعامل مع الأطفال,
1: صح؟
0: فكانت عنده أمنية,
1: صح؟
0: أو ممكن بدي أصير زيهم,
1: صح؟
0: فخلينا نشوف يعني بقية التفاصيل. لما عرف أو لما عرفت أفراد الشرطة في دلهي بأمنيته قرروا يحققوها. استقبلوا في مركز الشرطة في بهارات نجار وحضروا له احتفال خاص وقضى يومه وسط أفراد الشرطة محاط بالابتسامات والتهاني. القصة لفتت الناس لأنه الطفل ما طلب لعبة غالية ولا رحلة ولا حفلة فخمة. كل اللي كان بده إياه أنه يشوف كيف بتكون حياة الشرطة من الداخل ويحتفل معهم. شرطة دلهي شاركت القصة باعتبارها مناسبة بسيطة لكنها تحولت لذكرى مميزة جدا للطفل. يعني إحنا لما نسأل طفل شو بدك بعيد ميلادك ممكن يطلب آيس كريم, لعبة, أو يكون بده يروح أي مكان يعني يلعب فيه. هذا الطفل أيوش حكى بدي أروح على مركز الشرطة.
1: تعرفي يمكن هي لفتة حلوة للطفل إنه رح يضل طول حياته متذكر إنه العيد ميلاد اللي عمله في مركز الشرطة لأنه عمل عيد ميلاد وراح المكان اللي بحبه. بس يمكن لو راح على المكان بس تطلع بدون ما يعمل عيد ميلاد ما يكون تأثيره بنفس الطريقة هاي أو تضلها محفورة بذاكرته لهاي الدرجة. فيعني أوقات إنك تحقق أمنية لطفل بشوفها منك قد الدنيا حتى صحيح. لو كانت بسيطة. وحتى إحنا وقت نسأل في أمنيات الأطفال بصراحة.
0: ودائما الأطفال يعني معهم الحرية الكاملة بعيد ميلادهم,
1: صحيح.
0: يطلبوا ويتشرطوا
1: خصوصي بس يوم واحد هو يوم العيد يعني
0: يعني بعيد ميلادك
1: اعمل
0: مسموح
1: اللي بدك
0: لك اطلب ايش بدك.
1: فيعني اي واحد عيد ميلاده اليوم نحكي له كل عام وانت بخير واطلب من اهلك ايش بدك يعني اليوم مفتوح. فهي نصيحتنا لهم بهذا الخبر.
0: يمكن اهلي يزعلوا مننا بس خلص خليه يطلب اللي بده.
1: حرام يعني كله اليوم.

طيب نروح لكمان خبر. هذا الخبر الناس رح ما تحبه صراحة أبدا, يعني للناس اللي بتخاف منه. بحكي لكم عن كبوت بوجه مبتسم, العلماء اكتشفوا نوع جديد. إذا كنت من الناس اللي بتخاف من العناكب يمكن هذا الخبر ما يطمنك كتير, بس تخيل تشوف عنكبوت صغير

0: غيره على ظهره وجه كأنه مبتسم لإلك. العلماء اكتشفوا مؤخرا نوع جديد من العناكب في جبال الهيمالايا بالهند، وسموا العنكبوت الهيمالايا صاحب الوجه المبتسم. القصة الغريبة أن الباحثين أصلا ما كانوا بدوروا على عناكب، كانوا بيعملوا دراسة على النمل في الغابات الجبلية. لكن خلال البحث واحد من الباحثين بعت صورة عنكبوت صغير لزميله، ولما شافه انتبه أنه شكله بيشبه جدا عنكبوت معروف موجود في هاواي واسمه العنكبوت صاحب الوجه المبتسم. وهن العلماء حكوا انهم استنوا شوي شو جاب هذا لهون. طبعا جمعوهم وفحصوا 61 عنكبوت من هاي المنطقة، وطلع فعلا انهم قدام نوع جديد ومستقل مش نفس العنكبوت الموجود في هاواي. انت صرت تحكي.
1: يعني مش عارفة، أنا مبارح تعبان واليوم عنكبوت، ما احنا بلشنا في سبايدر مان
0: يعني
1: حكينا بالإنجليزي عشان ما نحسش
0: بالخوف، حولنا في العربي. المهم بقولك كمان أنه الأغرب أن العنكبوت الجديد مش عنده شكل واحد بس، لا، العلماء وثقوا عنده حوالي 32 شكل ولون مختلف، فيها رسومات من الأحمر والأسود والأبيض، وبعضها فعلا بيشبه وجه مبتسم. والأغرب من هيك أنه العنكبوت الهندي والعنكبوت اللي في هاواي شكلهم متشابه جدا، لكن التحاليل الجينية بتبين انهم تطوروا بشكل منفصل عن بعض. فيعني في الطبيعة حرفيا قررت تعمل تصميم نفس التصميم مرتين، بس مرة في هاواي ومرة في الهيمالايا. يمكن اكتر اشي بيخوف بالحياة اللي هو العناكب،
1: يعني صراحة مش اشي لطيف ابدا،
0: الكيجي خميلة.
1: يعني انا ايش بدي فيه مبتسم؟ والله لو ضل يضحك لبكرة على الفاضي.
0: يعني بتعرف انه في ناس عندهم هواية يربوا عناكب؟
1: ما بعرف، يعني غريبين والله، في ناس بتربي اشياء غريبة من الحيوانات. يمكن احنا عنا مستغربينها، او احنا شخصنا مستغربها، بس في ناس عندها خلص هواية.
0: يعني اذا في ناس باكلوها، ما بالك الناس اللي بيربوها؟
1: احنا بدناش دخل شو بيعملوا الصينيين.
0: يمكن هي الهنود مش الصينيين،
1: في باكلوا بالصين اشياء، في بتكون مجففه كمان،
0: بتكون هاي بتقرقش.
1: هاي يعني احنا من الاشياء الموجوده سناكس بالدكاكين عادي باكلوها.
0: يعني احنا بنعتذر منهم على هاي الاخبار، بس يعني فرصه انه زي واحد صح له انه يروح على هاي المناطق ما يتفاجئ اذا شاف عنكبوت فيه عليه وجه بضحك.
1: كمان اللي مجففين هدول اللي مره انا كمان حضرت لهم فيديو في بالصين.
0: حضرت فيديو له العنكبوت؟
1: لا، اللي مجففين هدول بيكونوا في باكيتات عادي، كيف تروح تشتري شوكولاتة أو باكيت شيبس، هم موجودين على الرف، يعني بتقدر تشتري وتاكليه.
0: يعني اللي بحب يأكل سناكات غريبة، هاي فيها سناكات غريبة.

0: معكم مستمعينا وربنا نوصل لنهاية حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بس أكيد يعني اليوم ممكن في ناس تستغلوا يوم التشاط, في ناس تستغلوا يوم الراحة, لأنه الأغلب يوم الجمعة ما بيكون عندها يوم راحة, كل شيء ضايل عليها مكون من كل الأسبوع بيقرروا يعملوا يوم الجمعة, وأكثرها تصليحات البيت, هاي لازم تكون يوم
1: لسه والله كذا. بدي أسألك أحكي لك أنت مثلا شو بتعملي بالويكند بس تروحي؟
0: مرات بطلع صراحة يوم الخميس هو اليوم اللي بنبسط فيه, لأنه يوم الخميس. الجمعة يوم الجمعة صح هو حلو بتنامي أكتر, بس أنا أغلبه بيكون شغل بالبيت.
1: يعني أنا بحس أو مش عارفة إذا هيك كل الناس زيي, بحس إنه العطلة للراحة مش للمشاوير.
0: صراحة أنا بكون استنى بهذا اليوم عشان شغل البيت بيوم الجمعة مش زي الأيام الثانية.
1: يعني هذا اللي بيشتغل في البيت, هذا اللي بيشتغل بالبيت. بس إحنا نحكي لهم طبعا يطلع اليوم يغيروا جو ينبسطوا, لأنه يعني الجو حلو لبعض الناس, يعني أكيد مش كلهم, وما تكونوا زي عاد بتقدروا تطلعوا يوم الجمعة ويوم السبت أكيد يعني.
0: أي يوم بدكم. بحكي لنا في إسبانيا بما أنه إحنا بنحكي عن راحة ونرتاح ونريح حالنا وبندور على أي ساعة وأي دقيقة إحنا نريح حالنا فيها, بحكي لك القيلولة مش مجرد كسل. لما نسمع كلمة سيستا أو القيلولة بالإسبانية, أول صورة بتيجي ببالنا أنه الإسباني بعد الغداء بيسكر المحل بيروح البيت وبينام له ساعتين وبرجع على شغله وهو مبسوط, لكن الحقيقة أنه الموضوع أقدم وأعقد من هيك. القيلولة ارتبطت تاريخيا بنمط الحياة في إسبانيا, خصوصا بالمناطق اللي كانت فيها ساعات الظهر حارة جدا, كان من الطبيعي أن الناس تخفف نشاطها في منتصف النهار وترجع تكمل شغلها بعدين لما تخف الحرارة. مع الوقت صارت الاستراحة جزء من الثقافة الإسبانية, ارتبطت بفكرة أنه الإنسان مش لازم يضل شغال من الصبح للمساء بدون توقف. الطريف أن الصورة المشهورة عن إسبانيا مش دقيقة تماما اليوم, مش كل الإسبان بياخدوا قيلولة يومية, خصوصا مع تغير ساعة العمل ونمط الحياة في المدن. لكن هون في فرق بين قيلولة قصيرة وقيلولة طويلة, يعني إذا نمت 20 دقيقة بتصحي بتحكي أنا نشيطة, أما إذا يعني قيلولتي بس غفوة صغيرة وصحيتي بعد ساعتين ممكن هون بتصير عندك الخربشة, بتطلعي عارفة أنت وين وإحنا أي ساعة.
1: بس أنا عندي سؤال, مين بلحق ينام ب 20 دقيقة؟ أنا بكون بتقلب لسه فيهم.
0: أنا يعني ما بدي أحكي لك 20 دقيقة, خلينا نحكي على دقيقتين.
1: تكوني غفيانة بدقيقتين.
0: خلص أنا لما أنعس
1: لما أنعس. بس في ناس مثلا بيحددوا لهم وقت مثلا بعد العصر لازم ياخدوا قيلولة.
0: عادي أنا وين أي مكان عادي بصراحة. وكمان شغلة بموضوع القهوة, بخبر القهوة نسيت أحكي تعليق واحد, إنه في ناس بتخاف تشربها بالليل عشان ما تصحصح, مش عارفة ليش أي وقت بشربها بناء.
1: ما تعمل معها مفعول عكسي يعني. وفي كتير ناس على فكرة زي أسماء بيشربوها حتى بوقت متأخر وما بتأثر عليها, ممكن لازم تغير نوع القهوة.
0: والله ما بعرف, بس يعني أنا ما بتأثر علي بموضوع النوم, يعني ما بخاف أشربها.
1: لازم تجربيها في أنواع تانية, يمكن أنواع تانية هي تأثر عليك أكتر.
0: ممكن

0: طيب وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم اليوم لختام ونهاية حلقتنا من بانوراما رايا. إن شاء الله أنها كانت يعني حلقة خفيفة لطيفة عليكم، ومتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة، وإن شاء الله بنحب نشوفكم يوم الأحد. شو بتحكي لهم يا أسماء؟
1: أكيد، وأنا كمان بدي أودعهم الناس اللي عم تسمعنا بسياراتها كمان واللي هلا متجهة ما بين المحافظات والمدن، ديروا بالكم وبالطريق، وإن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا. نهاية أسبوع سعيدة عليكم،
0: إلى اللقاء.

0: البركة للتأمين. حلت البركة.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: شركة البركة للتأمين. حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
1: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995. راية FM ترافقك أينما كنت، على موجات FM. في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
5: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن في قصف للاحتلال استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب ما أفادت المصادر الطبية بأن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل عددا من المصابين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال دراجة نارية كان يستقلها مواطنان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بحي الأمل. قوات الاحتلال تهدم نحو 20 مسكنا موسميا للمزارعين في أراضي المخروق بقرية الجفتلك شمال محافظة أريحة والأغوار. مستوطنون يعيدون إقامة مستوطنة غنيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما من إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران، وإدعاءات واشنطن الواهية بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى أكاذيب، ونؤكد أن مضيق هرمز لا يزال يخضع لسيطرتنا. وكالة بلومبرغ تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن العقوبات والحصار البحري أفلس إيران تماما، مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر المقبلة. في أحوال الطقس ليوم غدا الجمعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
6: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أنا أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس.
1: راية دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: من أجلك.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لا وقت للبحث.
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
2: بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31-12-2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طيب. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن مساء اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول إلى 1260 شهيدا والإصابات إلى 4154 جريحا، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 808. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما في منطقة تل في محافظة نابلس. قوات الاحتلال تهدم اليوم نحو 20 مسكنا موسميا للمزارعين في أراضي مخروقة في قرية الجفتلك شمال محافظة أريحة والأغوار. القناة 14 العبرية تقول إن الجيش الإسرائيلي أحبط هجوما فوريا كان يخطط له فلسطينيون في شمال الضفة الغربية بحسب زعمهم. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يجدد التأكيد على ثوابت موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته ومؤسساته الوطنية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد أو تهديد وحدة الدولة وتماسكها. مسؤول روسي يقول إن هجوما أوكرانيا بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى لتوقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

قالوا الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنيدي إنا كنا راية أف أم الصوت الأجمل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن المعتقل قصي عبد عليان 27 عاما من بلدة العيسوية في القدس المحتلة يواجه أوضاعا اعتقالية صعبة داخل معتقل جلبوع في ظل معاناة صحية مزمنة بدأت معه منذ الولادة تزيد من مرارة الاعتقال، علما بأنه معتقل منذ 14 من كانون الأول 2021. نادي الأسير والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء يقولان إن ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مستوطنون يعيدون إقامة مستوطنة جنيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما على إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: على قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس.
1: راي أفهم. ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. راية اف ام. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب الميناء الجديد في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول أن المعتقل قصي عبد عليان 27 عاما من بلدة العيسوية في القدس المحتلة يواجه أوضاعا اعتقالية صعبة داخل معتقل الجلبوع في ظل معاناة صحية مزمنة بدأت معه منذ الولادة تزيد من مرارة الاعتقال، علما بأنه معتقل منذ 14 من كانون الأول 2021. نادي الأسير والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء يقولان إنما كشفته صحيفة هآرتس العبرية بشأن اعتراف سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين نحو 1700 شهيد بينها جثامين محتجزة في القبور وأخرى في الثلاجات، يكشف مجددا حجم واتساع سياسة احتجاز جثامين الشهداء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة والعقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. مستوطنون يعيدون إقامة مستوطنة جنيم على أراضي المواطنين شرق مدينة جنين بعد 21 عاما على إخلائها ضمن خطة فك الارتباط التي أقرها الاحتلال عام 2005. مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راي.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: أتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
3: أنت أريد،
1: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يستعد العالم هذا العام لإنفاق أموال طائلة على شراء شرائح الذاكرة تفوق ما أنفقه على المشروبات الغازية أو الأحذية أو الهواتف الذكية، إذ ستخصص جميعا نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لشراء هذه الشرائح، وهو رقم يفوق متوسط العقود الثلاثة الماضية بستة أضعاف. ورغم أن هذه الطفرة في الطلب معروفة للجميع، فإن الأرقام لا تزال مذهلة، إذ من المتوقع هذا العام أن يصل إجمالي الإنفاق على أشباه الموصلات ل 1.25% من الاقتصاد العالمي، والسبب بطبيعة الحال هو الذكاء الاصطناعي والتوسع الهائل في مراكز البيانات. في معظم أنحاء العالم رفع التضخم أسعار كل شيء تقريبا، من الطعام إلى تذاكر السينما، ولكن في اليابان لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، إنها قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف. تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة في السنوات الأخيرة في اليابان، لكن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامدا في مكانه، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريبا للعروسين. في اليابان لا يحمل الضيوف هدايا منزلية أو يختارون شيئا من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغا نقديا يكون عادة بقيمة 183 دولارا.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: تختصر رومية جرندل في كتابها المعنون في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والصادر عام 2000 ميلادي كتابها بسؤال واحد: كيف يمكن لصورة واحدة أن تحكي قصة لا تستطيع مئات الكلمات روايتها؟ هذا هو السؤال الذي يرافق كتاب مية جرندل في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لتكتب من خلال هذا الكتاب تفاصيل تخص عالم المخيم الفلسطيني من خلال الصورة والشهادة والتفاصيل اليومية للحياة، لتقدم مشاهد من حياة اللاجئين في عدد من المخيمات الفلسطينية. غزة حاضرة في هذه الرحلة، لكنها ليست المكان الوحيد، فجرندل زارت المخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، لتقدم صورة أوسع عن تجربة اللجوء الفلسطيني. وهنا تكمن أهمية الكتاب. المخيم ليس مجرد مكان للفقر أو للحرب، بل هو يختزن خلف جدرانه الضيقة تفاصيل حياة عائلة بأكملها: أطفالها، مدارسها، ذكرياتها، أحلامها، وأجيال أخرى بين ثناياها ولدت وهي تحمل قصة مكان لم تره أبدا. العنوان نفسه يحمل المفارقة الكبيرة بين الأمل واليأس. اليأس هو انتظار العودة وطول سنوات اللجوء وضيق المكان والظروف الصعبة، أما الأمل فيظهر في وجه طفل وفي أم تحاول بناء حياة طبيعية، وفي شاب يحلم بالمستقبل، وفي عائلة تتمسك بذاكرتها. بالنسبة إلى مخيمات غزة، فإن الكتابة يمنحنا فرصة لرؤية غزة قبل أن تصبح صور الحرب الحديثة.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

terceiro, para junto. A la casa corta, a la casa, casa, casa, casa, casa, casa. بروح غويته وإصابات شباب حويته مش عصابات شباب ملمة بالمناط عسل بالعمل الخال نادرا ما يكون.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش الانتخابات التشريعية 2026، تحديات الجاهزية وفرص وصول القوى المدنية والشباب. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. ويسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف سيدة ماجدة المصري، عضو المجلس المركزي الفلسطيني. أهلا بك سيدة ماجدة. وأرحب كذلك بالسيد ماجد العروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال. أهلا بك سيد ماجد. وأرحب كذلك بالكاتب كايد معاري، أهلا وسهلا بك سيد كايد. يعني دعني أبدأ معك سيد ماجد فيما يتعلق بالتحديات اليوم القانونية والفنية والإدارية التي تواجه العملية الانتخابية في ظل ضيق الوقت، ما أبرزها وكيف تنظر إلى التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات المجلس التشريعي؟
1: شكرا لك. وأنا كما أشرت أنت أمام تحديات كبيرة، نحن أمام تحديات سياسية وأمام تحديات اقتصادية وأمام تحديات قانونية، كلها مرتبطة بشكل كبير جدا في موضوع الانتخابات. أعتقد أن التحديات عالية جدا، خاصة فيما يتعلق أولا بالقدرة على إجراء الانتخابات في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، بعض من المعيقات. أنت تعرفي في عام 2021 كان هناك تحدي الأكبر كان يتعلق في مدينة القدس، الآن نحن أمام تحديات أخرى تتعلق في قطاع غزة والقدرة على إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، وهذه التحديات كلها ستلقى أمام لجنة الانتخابات التي ستتولى حل مثل هذه الإشكاليات. وأعتقد أن التعديلات التي تمت يوم أمس قد أعطت لجنة الانتخابات صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات تتعلق في هذا الموضوع. هذا جزء من التحديات المرتبطة في إجراءها بعد حرب الإبادة التي تعرضت لها قطاع غزة. أنا أعتقد أن التحدي الآخر، هناك رغبة عالية جدا لدى الجمهور الفلسطيني، رغبة عالية جدا في ليس فقط التجديد الديمقراطي بل حتى معظم الكلمات التي نسمعها ويتداولها العامة، لديهم رغبة عالية جدا في التغيير. لكن هذه العملية الديمقراطية ستواجه أيضا بتحديات أخرى، بمعنى هذه الفئات والأطراف التي ترغب في هذه التغيير هل لديها المقومات والقدرة على القيام بالعملية الانتخابية تماما كما هي القدرة لكبرى الأحزاب السياسية الفلسطينية، وبعضها تملك السلطة وتملك المال وتملك الموارد، هل هذه الفرص هل تعتقد أنها متكافئة؟ إضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة في النظام السياسي، هل هو جاهز لإعطاء نفس الفرصة في التنافس؟ هل الأجهزة الأمنية ستكون على الحياد في التعامل وبالتالي تتعامل فقط مع الانتخابات، أم ستستخدم بكل طاقتها لتكون جزء من العملية الانتخابية لصالح إحدى الأطراف في هذه العملية الانتخابية؟ أيضا التحديات المرتبطة باحتياجات، أنه أجد في وقت الناس والمجتمع الفلسطيني بيعيش أسوأ الظروف السياسية والاقتصادية، هجمات المستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني والمناطق التي تعيش على تماس مع المستوطنين، الظروف الاقتصادية، لقمة العيش أصبحت التحدي الأكبر ليس فقط لدى الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا فالبالضفة الغربية. إذن نحن نتحدث عن تحديات وواقع، ومع ذلك ورغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه المعيقات، أعتقد أن الانتخابات تشكل فرصة لأنها الطريق الوحيد والممكن سلميا لإجراء التغيير في على مستوى السياسي الفلسطيني. بالتالي أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية، رغم عدم تكافؤ الفرص، رغم عمق التحديات، نحن أمام فرصة يجب أن يستثمرها الفلسطينيين لكي لا نعيد تجربة عام 2021. وللأسف كان الإلغاء القسري للانتخابات من القيادة السياسية الفلسطينية كان عاملا مهما في غلق الأفق السياسي والاقتصادي أمام الفلسطينيين، وقد يكون هيئة لبيئة جرت حالة من الفوضى على المنطقة، ودفعنا نحن الفلسطينيين الثمن غاليا من هذا بالدم نتيجة مثل هذه الإجراءات ونتيجة إغلاق هذه الفرص والآفاق أمام الفلسطينيين. أعتقد أننا أمام فرصة يجب أن تراعي مثل هذه التحديات.
0: نعم، يعني سيدة ماجدة أهلا بك من جديد. إذا ما تحدثنا عن كل ما ذكره السيد ماجد من تحديات من معيقات، وحقيقة نحن اليوم في أصعب ظرف نمر به فلسطينيا، ما واقع الانتخابات التشريعية الفلسطينية في ظل هذه الظروف السياسية الراهنة، وما مدى الجاهزية لإجرائها ضمن المواعيد المطروحة؟ يعني كان هناك تجربة والناس متعطشون حقيقة لإجراء الانتخابات، هناك أجيال لم تنتخب في حياتها، وبالتالي هناك حالة من التعطش أيضا لتغيير النظام في ظل هذا الواقع الصعب الذي نمر به. كيف تنظرين لواقع الانتخابات التشريعية اليوم، وما مدى جاهزيتنا حقيقة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها؟
2: مساء الخير لك وللسيد ماجد. يعني بغض النظر عن السياق السياسي اللي عم بتم الدعوة لإجراء الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات في 28/11/2026، وأقصد بالسياق السياسي له علاقة بالضغوطات اللي عم تمارس على القيادة السياسية للسلطة، بمجمل الضغوطات سواء اللي له علاقة بإجراء الانتخابات وسبقها انتخاب رئيس، أو مجموع الإصلاحات المطلوبة من السلطة حتى تؤهل نفسها للقبول من قبل المجتمع الدولي، تحديدا إذا أردنا أن نقول الأوروبيين وحتى الأمريكان. يعني والإصلاحات اللي معروفة، يعني بدءا من المناهج مرورا بالخطاب الإعلامي إلى آخره. بغض النظر عن هذا السياق، إحنا بنشوف إنه الانتخابات حق من حقوق المواطن ومطلب للمواطن، بمعنى كما أشار سيد ماجد التغيير هذا مطلب للمواطن وحق من حقوق المواطن، وبنعتبره إحنا مدخل لإعادة بناء النظام السياسي، لإصلاح النظام السياسي اللي يدار عمليا بالمراسيم الرئاسية وليس عبر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما هو الأمر الطبيعي واللي مفروض بالقانون الأساسي. بمعنى يعني حالة السلطات الثلاثة، في سلطة غير موجودة وفي سلطتين عمليا بصيغة أو بأخرى يداروا من خلال مراسيم، وهذا وضع شاذ ومش طبيعي، تحديدا لشعب تحت احتلال هو بحاجة إلى كل الطاقة كل الجهود اللي بتمكن من مواجهة كل التحديات الأخرى اللي بتواجهنا مع الاحتلال بطبيعته الاستيطانية والعنصرية. فبالتالي احنا بنعتبره مدخل لتصويب النظام السياسي، وهو أيضا مدخل لمعالجة موضوع الانقسام والوضع الداخلي الفلسطيني، لأنه قانون الانتخابات التمثيل النسبي الكامل يمكن من المشاركة بقوائم على مستوى الوطن ككل، وحسب اطلاعنا الجميع معني بأن يشارك بغض النظر عن الملاحظات، سواء الملاحظات اللي على القانون أو الملاحظات اللي هاي العملية تجري بدون توافق وطني وبدون توافق على الأقل على آليات إجراءها، كما حصل بانتخابات 21 اللي كان مفروض تجرى سابقا. بمعنى هذا حق وهذا مطلب، وبناء عليه احنا بندعو الجميع للمشاركه والتسجيل، وبندعي ايضا لحوار وطني شامل للتوافق على كافه القضايا اللي ما زال هناك تباين بشانها، تحديدا بالعلاقه بين التشريعي والمجلس الوطني.
0: نعم. سيد كايد، الى اي مدى تتمتع القوى السياسيه والمدنيه والشبابيه والنسويه كذلك بفرص متكافئه للمشاركه والمنافسه في الانتخابات، لا سيما وان يعني السيد ماجد قال ضمن الملاحظات بانه لا يوجد فرص متكافئه، كيف تنظر انت الى هذا الموضوع؟ سيد كايد. إذن يبدو أن هناك خلل مع السيد كايد. أعود لك سيد ماجد، يعني إذا كانت الانتخابات تنتج دائما نخبا تشبه النخب التي سبقتها، أين تكمن المشكلة؟ هل تكمن المشكلة في قانون الانتخابات، في الثقافة السياسية، أم في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني نفسه؟ ولكن عاد سيد كايد، دعني أنتقل له في السؤال ومن ثم أعود إليك سيد ماجد. سيد كايد، يعني كنت قد طرحت عليك وقلت إلى أي مدى اليوم تتمتع القوى السياسية والمدنية والشبابية والنسوية كذلك بفرص متكافئة للمشاركة والمنافسة في الانتخابات، لا سيما وأن من ضمن الملاحظات التي وضعها والتحديات التي قالها السيد ماجد بأنه لا توجد فرص متكافئة للمشاركة، ولكن هي خطوة الجميع يطمح إليها موضوع الانتخابات. كيف تنظر أنت إلى هذا الموضوع؟
3: شكرا سمر، شكرا ضيوفك الكرام، واعتذر عن سوء الشبكة الانترنت. نعم. لكن بعجالة، الانتخابات لن تجيب على كل الأسئلة ولن تعالج كل القضايا المتشابكة والمعقدة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني على مدار العقود السابقة، لكنها كما أسلف ضيوفك الكرام هي بداية ونقطة أساسية وجوهرية في عملية التحول نحو المسار الصحيح أو الاتجاه الصحيح في معالجة مختلف القضايا التي نتشارك بالقناعة بها والاعتقاد بها بأن هناك ضرورة لأن يكون هناك انتخابات
0: إذن يبدو أن هناك خلل في الإنترنت. سيد ماجد، كنت قد طرحت عليك فيما يتعلق بالانتخابات النتائج دائما تشبه النخب التي سبقتها، أين تكمن المشكلة؟ في القانون، في الثقافة السياسية، أم في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني نفسه؟ وكيف يمكن لنا أن ننتج اليوم نخبا تشبه واقعنا، هموم يعني تحمل هموم المواطن بالمقام الأول؟
1: يعني صحيح، هذا هو يعني النظرة التقليدية بأن الانتخابات قد تعيد إنتاج النخب، لكن إحنا لم نكن ندار فلسطينيا طوال السنوات الماضية بمفهوم النخب التي تتجدد بشكل ديمقراطي وبالتالي نتحدث عن التشابه. نحن كنا أمام حالة من الحكم التي تسيطر فيه السلطة التنفيذية على كل جوانب الحياة بسبب حل المجلس التشريعي منذ عام 2019، مع أنه كان يتوجب أن تجري الانتخابات خلال 6 شهور. النظام السياسي كان يرتكز خلال هذه الفترة من سيطرته على مفاصل الحكم على المستوى الفلسطيني، 1 من سيطرته على المال، 2 من سيطرته على القدرة على التشريع استناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المادي 43، و3 من سيطرته على الأجهزة الأمنية، إلى المال، التشريع، الأجهزة الأمنية، كانت هذه المفاصل. أعتقد أن التغيير سيكون في هذا الجانب جوهريا، حتى لو كانت الأغلبية التي ستفرزها ديمقراطيا الانتخابات هم أشخاص محسوبين على على على طبقة الحكم السياسية الحالية أو الحزب الحاكم السياسي، وأنا أميل أكثر إلى طبقة الحكم أسميها من الحزب السياسي. أعتقد وكان لدينا في الانتخابات المجلس التشريعي الأول كان لنا تجربة وكثير كانت جيدة، وبصراحة أفرزت مجموعة من القوانين. في فرق أن تفصل القوانين بيد شخص واحد وبمشاورات محدودة وتخدم مصالح أفراد، وأن يعاد هذا المصدر إلى ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب الفلسطيني. إذا سحبنا إحنا أحد عناصر القوة من نظام السياسة المرتبطة بالتشريعات وأعدناها بنناها مؤسسية لصالح المجلس التشريعي، بالتالي المقارنة على هذا النخب بتصير مقارنة شوي مجحفة، لأنه إحنا هذا فيها تغيير جوهري. المسألة الأخرى، الرقابة على المال العام وأوجه صرفه، هذه المرة ستكون فعلا أجيال اليوم عمرها وصل 20 و25 سنة، لأول مرة ممكن يكونوا أمام تجربة يشاهدوا فيه إنه المجلس التشريعي قادر أن يفرض رقابته على آليات صرف المال في داخل المجتمع الفلسطيني وليس بالمحسوبيات. الجانب التحدي الأكثر سيواجه أي نخبة جديدة يمكن أن تفرض، خاصة إذا كانت جديدة، هي قدرتها على السيطرة على القوة الأمنية. لكن إذا كانت لدينا قوة أفرزها الانتخابات تسيطر على المال وتسيطر على التشريعات تلقائيا ستكون قادرة على فرض السيطرة كمان فيما يتعلق في المستوى الأمني الفلسطيني، بحكي عن المستوى الداخلي. بالتالي أن نعتقد أن الانتخابات لن تجر تغيير على المستوى البنيوي والسياسي الفلسطيني، أعتقد أن هذا تفكير قاصر بغض النظر عن النتيجة. حتى لو كان جزء من الأشخاص الذين سيتم انتخابهم، نحن سننتقل من مرحلة حكم الفرد إلى مرحلة حكم الجماعة، من مرحلة حكم الشخص إلى مرحلة حكم المؤسسة، وبالتالي مسألة مقارنة النخب أعتقد أن هذا التكييف قد يكون ضعيفا. لا، أنا متأكد إذا ما كتب إلى هذه التجربة أن تتم، وإذا ما كتب لها أن تتجسد على الأرض، وإذا ما حميت بالإرادة الوطنية والإرادة الشعبية على تنفيذها وعدم الوقوع في الأخطاء التي وقعنا فيها في عام 2006 بهذا الاتجاه، أنا أعتقد أننا قد نكون أمام بوادر تغيير مهمة جدا سيكون أثرها. بالمناسبة ليس مطلوب أن يكون، مش ليس البرلمان ليس فقط من يشكل الحكومة، مظبوط، مهم جدا أن الأغلبية اللي بتشكل الحكومة، بس البرلمان لو عندي 4 أعضاء ولا 5 أعضاء برلمانيين بكل ما تعني الكلمة، بيقدروا يجيبوا أهم شخصية، أهم رأس يجيبوه على مجلس التشريعي للمسائلة وللاستجواب، وبالتالي لا يعني بالتالي على العناصر والأدوات التي يملك المجلس التشريعي له من الأسنان، حتى للشخص الواحد يوجد من الأسنان ما تكفي للمسائلة وأن يشكل حالة في داخل مجلس التشريعي الفلسطيني. لذا أنا أحكي باطمئنان، ما كل المعيقات وكل المسائل السلبية الموجودة في العملية الانتخابية وفي القانون الانتخابي وفي محاولة تجهيره بطرق مختلفة، أنا أعتقد أن لديه من الأدوات ما تكفي لفرض وقائع قد تشكل بتراكمها الكمي فرصة مهمة جدا للتغيير.
0: نعم، أعود لي يا سيد كايد، أهلا بك من جديد، ونعتذر عن هذا الخلل. كنت تتحدث عن أهمية الانتخابات، وكنت قد سألتك عن مدى يعني تمتع القوى السياسية والمدنية بفرص متكافئة للمشاركة والمنافسة في الانتخابات، وهل فعليا قادرة هذه القوى اليوم أو لديها يعني القدرة على وضع مشروع سياسي قادر على إقناع الناخب الفلسطيني؟
3: بكل تأكيد ليس كل القوى المشاركة تتمتع بنفس القدرات والإمكانات والنفوذ والسلطة. يعني حركة فتح وحماس تتغلب من ناحية السيطرة ومن ناحية النفوذ ومن ناحية الاندماج في مؤسسات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي لا أعتقد أن المقارنة تصلح بين مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والقوى المجتمع المدني مع التنظيمات السياسية كتنظيمات سياسية. أعتقد أن التنظيمات السياسية لها الغلبة في هذا الشأن، سواء من ناحية تجيش الموارد، سواء من ناحية البنك الأسماء التي تتمتع به من وقدرتها على أيضا أن تخلق بدل القائمة 3 قوائم و4 قوائم و5 قوائم بما تتوائم فيها مصالحها الانتخابية والانتشارها الجغرافي. أعتقد أن المقارنة يجب أن تكون أكثر تحديدا في موضوع الفصائل العمل السياسي أو حركات التحرر الموجودة ضمن النظام السياسي الفلسطيني. أما المجتمع المدني فأعتقد والحركات النسوية أو الشبابية أو القوى التي تحاول أن تبلور شكل من أشكال المشاركة الفاعلة من ناحية الترشح تقل فرصها في هذا الشأن، لكنها ما زالت صاحبة الدور وأثر مهم على صعيد التوعية الانتخابية، على صعيد المسائلة الانتخابية، التحقق من إمكانية أن يكون هناك عملية انتخابية نزيهة وشفافة وتعبر عن تطلعات واحتياجات المجتمع الفلسطيني.
0: نعم سيدة ماجدة، ما التحديات برأيك التي تواجه اليوم القوى المدنية والشبابية والنسوية في تشكيل القوائم الانتخابية وحشد الموارد المالية والبشرية كذلك؟
2: عفوا أنا لم أنتبه لوجود الأخ كايد، يعني أنا أرى أن يعني بالإمكان كمؤسسات مجتمع مدني أنها تستوعب حالات شبابية ونسوية، لكن أرى أن المدخل الرئيسي أن تستوعب الأحزاب، يعني العنصر الشبابي والعنصر النسوي والعنصر المهني، لأن المهني أيضا هام بالمجلس التشريعي. قوائم الأحزاب تستوعبهم وفي مواقع متقدمة، أن لا يكونوا مجرد داعمين. هذا هام جدا. يعني هناك كفاءات شبابية وكفاءات نسوية وكفاءات مهنية. ونعم الانتخابات استحقاقاتها عالية جدا، تحديدا المالية والإعلامية وإلى آخره. فبالتالي أنا أرى أنه هذا المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات المهنية للمشاركة. هناك نعم هناك تحديات كبرى مالية وفرص متاحة، يعني سواء فرص إعلامية أو حتى الفرص الأمنية، لأن تجربتنا السابقة أو التجارب اللي عم نعيشها في انتخابات المهنيين وطلبة الجامعات، طبيعة التحشيد اللي بيحصل سواء تحشيد أمني أو مالي اللي عمليا بحط يعني معيقات كبرى أمام تقدم حالات واعدة أو عندها إمكانات وقدرات لكن ليس لديها عندها إمكانات يعني مهنية، يعني لكن ليس لديها قدرة أن تخوض مثل هيك معركة. نعم هذا مكلف رح يكون، وبنفس الوقت الفرص بتكون ستكون محدودة. على هذا الأساس أنا وجهة نظري أنهم من خلال قوائم الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، يعني بالتأكيد يعني تجربة 2021 هذا الكم الهائل من القوائم التي تشكلت، لا أدري إن كانت تكرر نفس الحالة، لكن تؤشر إلى استعدادات عالية عند الشباب، عند الشخصيات المستقلة، عند كفاءات مختلفة، عند المجتمع المدني للمشاركة بهدف التغيير والطموح للتغيير اللي بيتوق له شعبنا. فبالتالي نعم هذا أمر مفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار.
0: نعم سيد ماجد، يعني تحدثنا عن موضوع أزمة الثقة بالنظام السياسي، هذه الأزمة المستمرة، ولكن من خلال اطلاعك ومن خلال الواقع الفلسطيني إلى أي مدى يمكن أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات برأيك؟
1: أنا أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون عالية وسترتفع في هذه المرة، لأنه فعلا في رغبة وأعتقد راح تبرز. بعرف أنه هلا ما زال في حالة من البرود في التعاطي مع هذا الموضوع على المستوى الشعبي، بس أعتقد كل ما اقتربت من مراحلها المتقدمة ونهاية العملية الانتخابية التفاعل سيكون أعلى وأعلى وستزايد خلال الأيام الأخيرة. وأعتقد في مجموعة من المتغيرات ستفرضها الانتخابات خلال هذا العام،
0: ألا وهي
1: خلال هذه المرة. أولا أعتقد وفق لاستطلاعات الرأي لن يكون هناك فرصة أمام أي قوة سياسية أن تشكل أن تكون لها الأغلبية داخل مجلس التشريع لوحدها، وبالتالي نحن أمام أول فرصة حقيقية فلسطينية تاريخية لمسألة تشكيل السلطة والحكومة من الائتلافات. أنا أعتقد هذه النتائج ما بعتقد حدا عنده القوة السياسية اللي بتسمح له يجيب أكثر من 51% حاليا نتيجة الظروف التي مررنا فيها خلال السنوات. بالتالي نحن أمام أول مرة لتجربة ائتلافية، وهناك فرق كبير. مرت علينا حكومات ائتلافية، لكن بصراحة هناك فرق عند كبير بين أن تشارك الفصائل نتيجة رغبة سياسية عند الحزب الحاكم الفصائل الصغيرة، وأن تشارك إذا كان لديها كفة يعني ترجح بكفة الثقة للحكومة، وبالتالي أجت في قوتها. بعتقد منطقها وقوتها وقدرتها على التغيير ستكون سواء كانت من الفصائل أو حتى من القوائم المستقلة. من يتألف ستكون قوتهم في داخل الائتلاف والقدرة على تأثير سياسات الائتلاف عالية جدا بغض النظر من هو الشريك الأكبر في هذا الائتلاف. الجانب الآخر أيضا احنا سنكون لأول مرة أمام تجربة وجود معارضة فلسطينية، وبصراحة ما اعتدنا أن يكون لدينا معارضة فلسطينية، لأنه إذا رجعت تاريخيا وفي فترات تاريخية مختلفة كل الفصائل السياسية الفلسطينية كانت في الحكم سواء في الانقسام في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

0: يعني حماس كانت في الحكم فيما يتعلق في قطاع غزة، فتح كانت في الحكم، الفصائل الأخرى الجبهات وغيرها كانت في الحكم من خلال وجودها، مش فقط الحكومة كمان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ما عنا إحنا الفلسطينيين تجربة معارضة حتى لو بقت صغيرة وعدد محدود وممثلة في القوة البرلمانية، ولدينا معارضة أيضا ستساهم في خلق هوية سياسية خاصة فيها وقدرة على التأثير. إذا أنا أعتقد أن هذه الانتخابات إذا ما جرت ولم تعطل كما جرى في انتخابات 21 ستكون لديها بعض المتغيرات المختلفة التي ستترك أثر بالغ، وخصوصا أنه الكل يعني الآن الكل بيعاني يعني منهك سياسيا، كل الفصائل وكل القوى منهك سياسيا، بالتالي القدرة على فرض وقائع وتغييرات على المنهكين السياسيين ليس لن تكون بنفس الظروف التي كانت حين كانوا في قوتهم، حتى لو حصلوا على قوة انتخابية أو عدد مقاعد عالي جدا بأهلهم إنهم يبادروا ويكونوا المبادرين لتشكيل الحكومة. بس بالتأكيد أنا اعتقادي هذه المرة ستكون الحكومات ائتلافية وتفرض واقعها، سيكون أمامنا تحديات أخرى لنتيجة التعقيدات المرتبطة في النظام السياسي بما بين المجلس التشريعي ومنظمة التحرير وما يجري فيها. أعتقد منظمة التحرير ستبقى ضمن ما هو يظهر حاليا ستبقى خاضعة إلى محاولات الهيمنة الفصائلية، وبدليل إذا قبلوا أو تموا راحوا لانتخابات الأراضي المحتلة، لأنه بيحكوا عن فكرة أنه انتخابات المجلس الوطني حيث أمكن. طب الضفة الغربية قادرين والقطاع غزة نجري فيها انتخابات ورح تنتخابات، ليش الأعضاء الآخرين اللي يكملوا 68 عضو يتم تعيينهم؟ يعني ما هو المبرر الأخلاقي؟ إذا سألتيني بقول لك لا يوجد أي مبرر أخلاقي إلا خشية أنه الفصائل أو حتى من الفصائل الكبيرة ما يقدروش يصلوا إلى هذه المواقع، بالتالي بدهم يفرضوا هيمنتهم على منظمة التحرير. لكن في الآخر الضرائب والموازنة والخزينة موجودة في وزارة المالية، رح تخضع لرقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي مش رح تكون بنفس القوة، مشان نبقى صارحين وشايفين الصورة من هلا.
1: نعم سيد كايد، يعني تحدثنا عن موضوع الشباب بأنه هناك أجيال كاملة هي لم تنتخب، كيف يمكن اليوم تعزيز مشاركة الشباب والنساء في العملية الانتخابية سواء كناخبين أو مرشحين؟ وأيضا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الوعي والمشاركة الانتخابية وتشجيع المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية؟
2: يعني إذا سمحت لي سأعقب قليلا على ما تفضل به الأستاذ ماجد. أنا برأيي أنه يجب أن يعني أو أرى أنه من أميل إلى التمهل في قراءة النتائج أو واقع الانتخابات أو حتى القوائم الانتخابية التي ستترشح، لأنها في غالبها القوائم التي تمتلك حظوظا حسب إحصائيات أو استطلاعات الرأي العام هي تميل إلى أو تتمركز في التيارات التقليدية سواء للأحزاب الفلسطينية أو تيارات جديدة خلقت من داخل هذه التنظيمات السياسية. وبالتالي أعتقد أن قراءة المشهد لاحقا لنتائج الانتخابات تحتاج إلى التمهل قليلا، لأنني أراها ستكون انعكاسا بشكل أو بآخر للتيارات القائمة حاليا. أما فيما يتعلق في سؤالك فأعتقد أنه المسؤولية الأساسية تقع على الأحزاب السياسية، لأنها هي الجسم الحقيقي أو الجسم القادر على أن يكون على أن يمثل الشباب والنساء بشكل عادل داخل هذه القوائم الانتخابية، وهي الأكثر قدرة على إدماج كادر وطاقات وكفاءات مهنية وشبابية ونسوية تعيش أو لها تجربة في المجتمع المدني أو المهني وتتمثل في داخل هذه الأحزاب. إذا اعتمدت الأحزاب استراتيجية أن تقوم بتكرار نفس التجارب السابقة ونفس الأسماء ونفس الشخصيات وتقصي أو تقصي الشريحة الشبابية والنسوية منها، أعتقد أن قدرة الشباب على الوصول إلى المجلس التشريعي ستكون في أدنى درجاتها بحال ذهبوا إلى ذلك بشكل مستقل، لأنهم يفتقدون الإمكانات المادية أولا، وأيضا لا يوجد أي جهة تستطيع أن تشجع أو تجمع كل الشباب الفلسطيني الموجود في غزة والضفة الغربية ضمن قائمة واحدة بحيث يتوحدوا خلفها بشكل أو بآخر. فالقراءة الواقعية والموضوعية أن قدرة الشباب على النفاذ والدخول إلى المجلس التشريعي القادم تعتمد بدرجة رئيسية على مدى قناعة الأحزاب السياسية الفلسطينية بأهمية وجود الشباب ضمن أرقام متقدمة في القوائم الانتخابية التي ستقوم بها أو أساتذة تخلقها واستعمل على بنائها الأحزاب السياسية. فيما يتعلق بموضوع المجتمع المدني ككل فهو مهم جدا في بناء البيئة الديمقراطية المشجعة للمشاركة السياسية والضامنة لنزاهتها. أعتقد هنا تتركز وهنا تتمحور قوة المجتمع المدني الفلسطيني بكل مؤسساته الحكومية وغير بالمؤسسات الغير حكومية وأيضا النقابات والاتحادات والجامعات وحتى القطاع الخاص. وبالتالي أعتقد لا يجب أن نحمل المجتمع المدني مسؤولية إدماج الشباب في مراكز صنع القرار، لأن هذه المسؤولية تتمحور وتتركز أساسا في الأحزاب السياسية الفلسطينية كما تفضلت الأستاذة ماجدة.
1: نعم سيدة ماجدة، يعني انخفاض المشاركة السياسية بين الشباب إلى أي مدى يعكس عزوفا عن السياسة أم فقدانا للثقة بأن السياسة أصلا اليوم باتت قادرة على تغيير الواقع؟ وماذا عن الكوتا؟ يعني هل هي فعلا وسيلة للتمكين أم أنها تحولت لدى بعض الأحزاب إلى سقف لا يسمح بتجاوزه؟
3: يعني هذا موضوع يعني متشعب إذا أردنا أن نقول، يعني مشاركة الشباب في مشاركة حيوية للشباب، يعني مشاركة سياسية إذا كان المقصود المشاركة بالأحزاب معاييرها تتباين بين حزب وآخر، لكن حيوية الشباب ومشاركتهم بأشكال مختلفة سواء من خلال مجتمع مدني أو مجموعات شبابية أو داخل الأحزاب، أنا بشوف في مشاركة حيوية.
1: لا. ولكن في فقدان ثقة بالمقابل،
3: في عدم ثقة بالأحزاب، هاي في حالة وطنية عامة صحيح عند الشباب أكثر وضوح، لكن في حالة وهي مرتبطة بكل المرحلة النضالية اللي احنا عم نمر فيها بكل هاي المرحلة، يعني واللي آخرها كان آخر 3 سنين إبادة جماعية وخطط ضم في الضفة وقدرة على يعني التصدي لها قدرة ضعيفة جدا من الأحزاب ومن السلطة ومن الجميع. يعني حالة العزوف أو حالة الانكفاء بالمعنى المباشر للدور الوطني والنضالي، يعني عشان هيك بقول المشاركة السياسية عم تاخذ أشكال مختلفة، بدخلوا بحوارات ونقاشات وإلى آخره، بس بمعنى الدور الوطني اللي هو هذا متراجع، يعني مرتبط بكل دور الحركة الوطنية الفلسطينية ومرتبط بالتطور الحاصل في النضال الوطني الفلسطيني بكل العملية الجارية، يعني سواء العملية الجارية بصراعنا مع الاحتلال أو العملية الجارية اللي لها علاقة بالنظام السياسي اللي أشرنا إله وأشرنا إلى ترهله وتراجع الأداء بكل ما يعني بكل التداعيات على مجمل مناحي الحياة. يعني ما فينا ناخذ الشباب بمعزل عن الحالة العامة، هي حالة عامة مش طبيعية عم نمر فيها، لكن أنا بتقديري الشباب عنده استعداد عالي للمشاركة، ممكن بكرة نشوف بنسبة مشاركته بالانتخابات لأن العملية لسه في بدايتها ونزول قوائم متعددة فيها شباب أو يعني بغض النظر عن نسبهم، هاي رح تحرك الحالة الوطنية. بالنسبة للكوتا، يعني إحنا دوما كنا نقول إنها هاي إجراء مؤقت حتى تعتاد الناس وجود المرأة في مراكز صنع القرار، وهذا لمسناه بالانتخابات المحلية، هذا كان مهم لأنه بالانتخابات الأولى والثانية كان يعني زرعنا الكوتا زراعة في المجالس القروية غصبا عن الناس، وكان في حجام من النساء اللي بيترشحوا ومن الذكور، لكن بالتدريج هناك في تحسن، فبالتالي الكوتا إجراء صحيح، هذا مش إجراءنا لوحدنا، إجراء في العالم كله حتى في الدول المتقدمة. وإنه الأحزاب لا حريصة الأحزاب على أنه يكون في كوتا داخل الأحزاب، على الأقل الأحزاب اليسارية من معرفتي حريصة بأن يكون في كوتا. المشاركة، وأعتقد أنه نسبة لا تقل عن 33% حسب المرسوم الأخير، يعني التعديل الأخير بالأحرى في قانون الانتخابات، ثاني بالتالي معنية معني الجميع أن يضع النساء في مواقع يعني حسب القانون، يعني لكل 3 امرأة، وهذا سيمكن من دخول نسبة أعلى من النساء للتشريع عدا عن النسبة العامة المطلوبة اللي 33% به تعطي فرصة للنساء بشكل أوسع. يعني لا نستطيع أن نشكك بالكوتا بالإجراء العملي الملموس عندنا وغيرنا من الدول، هذا إجراء وتدخل صحيح وسليم تحديدا بمجتمعاتنا اللي من بعده ثقافة الذكورية من جهة والموروث الديني والقيمي يعني اللي بحب يعني في تحسن. لكن ما بعد الموروث بنعرف انه هذا قضايا التغيير فيها تراكمي، التغيير فيها تراكمي ومفروض يكون مرئي وملموس بأوساط مجتمعنا.
1: نعم سيد ماجد، يعني بعد كل ما شهده الفلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، تحدثنا عن كل الأزمات، حرب الإبادة، الأزمات الاقتصادية، اليوم الشعب الفلسطيني هو شعب منهك، هل تغيرت برأيك أولويات الناخب؟ وهل ما زالت القضايا التي كانت تحسم أو تحسم الانتخابات سابقا، وإن تحدثنا عن انتخابات 2006 يعني، هي نفسها التي ستحدد خيارات الناس اليوم؟ ما الذي تغير عند الناخب الفلسطيني اليوم؟
4: لا، أنا أعتقد أن خيارات وأولويات الجمهور تغيرت وبشكل كبير جدا. يعني السنوات الأخيرة فرضت نوع من التغير. أنا أعتقد إذا تحدثت وذهبت إلى قطاع غزة، الحالة التي وصل إليها قطاع غزة وفرص توفير الحد الأدنى من العيش بكرامة للناس في قطاع غزة ستشكل أولوية وستفرض نفسها بدرجة أو بأخرى على موضوع الانتخابات. اللي بيعيشوا في الخيام بهذه الأفران بهذه الحر وبذلك البرد، أولوياتهم بنحكي عن مئات آلاف الأسر، أولوياتهم بالتأكيد يعني 140 ألف أسرة، أولوياتهم ستكون مختلفة، مش راح تكون أولويات مرتبطة في برنامج مبني على فكرة الرفاهية السياسية. كذلك الأمر في الضفة الغربية، أولويات الناس اللي مرتبطين في حالة مواجهة على خطوط التماس مع المستوطنات أولوياتهم. إضافة للأولويات أنه الشعب الفلسطيني أيضا أصبح يدرك أنه دفع ثمن كبير. يعني أنت تتحدث الآن لأول مرة الأولوية أمام قطاع كبير من الموظفين العموميين الذين لا يتلقون رواتبهم لا بشكل منتظم ولا بشكل كامل، بالنسبة لهم الأولوية ستكون مختلفة. إضافة إلى الأولويات التي فرضت نفسها، الناس اكتشفوا أنه جزء كبير من معاناتهم من الثمن اللي بدفعوه مرتبط في انتشار ظاهرة الفساد في داخل المجتمع الفلسطيني. هذا الأمر اتضح عندما تم الحديث آخر القضايا عن قضايا المعابر، والحديث التي مرتبطة بدرجة أو بشكل أو بآخر مرتبط في قطاع في الوقود وفي ارتفاع أسعار الوقود. يعني كانت ندفع ثمن بالغ على أسعار الوقود وفي الآخر بيقولوا لنا كان 40% يتم تهريبه من الضريبة، مين يتحمل مسؤولية وكل هذه الأثمان؟ إذا أنا بعتقد هناك أولويات كثيرة جدا ستفرض نفسها على الحالة الفلسطينية إضافة إلى الهم الوطني، لكن هذه مرتبطة كلها بالهم الوطني، لكنها أي أولويات ستفرض نفسها. وبالتالي الناس اليوم اللي يعني إذا قدرت توصلها وشاركت بفعلية في الانتخابات تدرك أنه الثمن كمان من كان يعني بدها تدفع الثمن من جيبتها الخاصة وليس فقط مشاركة سياسية في اختيار الناس، لأنه كل هذه الأمور إذا ما وجدت حلول إلها وإذا ما وجدت ناس عندها برامج انتخابية بهذا الشكل، أنا بقول لك إياها بتفرض، أنا بقول لك إياها لن يتوجه الناس، مش راح تنتخب على أساس إنها بدها تنتخب هذا الفصيل أو ذاك، أو تنتخب إنها بدها منظمة التحرير الفلسطيني ممثل شرعي ولا بدهاش ممثل شرعي، مع احترامي لكل هذه التوجهات. هذه كانت أولويات في مراحل غابرة من الزمان، اليوم لا، بعتقد في أولويات. وإذا لم تدرك كل القوى السياسية أن الأولويات واهتمامات الشارع الفلسطيني قد تغيرت بالفعل وتحت وطأة الضغط اليومي والمعاناة اليومية اللي بيعيشوها اللي هي أصبحت الناس تعيش أشبه بالسجن، أنا بعتقد إذا ما قدرت تفهم كل القوى السياسية هذا التغير راح تحطها في إشكالية وسيكون النتيجة إجحاف على المشاركة في الانتخابات. لذا أتوقع أن تلتقط مثل هذه الفرصة القوى السياسية والقوائم الانتخابية المختلفة وأن تقدم للناس برامج عمل، كمان الناس أصبح لديها الوعي، بمعنى ما بكفي اللي بده يشبه حكي، من قادر على تقديم برنامج انتخابي حقيقي حتى لو كان جزئي وبسيط بس قادر أن يؤثر في عملية التغيير؟ وهذا أيضا من الجوانب الموضوعية اللي بعتقد ممكن فيها تغير على مستوى الانتخابات القادمة وتختلف عن أي انتخابات السابقة. صح، ما لمسنا هذا في الانتخابات المحلية بهذه الدرجة بصراحة، لأنها محلية وجزئية وأدت في ظروف معقدة، بس أعتقد المرة التشريعي لا راح يواجه هذا الناس، لأنه كمان دفعوا الناس وعرفوا شو قيمة الثمن اللي بدفعوه في غياب المؤسسة التشريعية خلال السنوات الماضية.
1: نعم سيد كايد، يعني كيف يمكن اليوم أن نعزز الشفافية والمساءلة وأيضا أن نواجه

0: في زمن الانتخابات تزداد نسبة الشائعات والدعايات الانتخابية التي تؤثر على قدرة أو خيار أو خيارات المواطنين أو المقترعين بشكل أو بآخر، وتقوم القوائم المختلفة والمتنافسة والأحزاب المتنافسة في نشر التصريحات والدعاية الانتخابية والوعدات الانتخابية، وهذا يزيد من مسؤولية وسائل الإعلام الفلسطينية ومراصد التحقق من المعلومات المضللة للعمل على تدقيق التصريحات السياسية والوعدات الانتخابية التي تم نشرها بشكل أو بآخر. إضافة إلى ذلك، قد يكون من المهم أن يكون هناك وثيقة شرف مشتركة بين الكتل المتنافسة تتعلق بقيم احترام الآخرين والابتعاد عن فكرة بث الفرقة والنزاعات والتشهير وغيرها من السلوكيات أو الخطابات الإعلامية أو الخطاب الإعلامي الذي يؤثر على طبيعة وسلاسة عمل العملية الانتخابية والديمقراطية تحديدا في الفضاء الإلكتروني والفضاء الرقمي. أعتقد أن المسؤولية ستكون مشتركة ما بين وسائل الإعلام القادرة على مساءلة القوائم الانتخابية ومراصد التحقق من المعلومات، وأيضا تكون مسؤولية كبيرة على الكتل المتنافسة أن تخلق وثيقة ما أو شكل ما من التفاهمات التي تعزز من خلالها فكرة التسامح وتقبل الآخرين وبث خطاب قادر على تعزيز الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني وللكتل المتنافسة نفسها.
1: نعم سيدة ماجدة، يعني إلى أي مدى اليوم أصبح الناخب الفلسطيني يصوت لمن يمثل برنامجه السياسي أم لمن يعتقد أنه الأكثر قدرة على إدارة الأزمات اليومية؟ اليوم كيف غيرت الحرب والأوضاع الاقتصادية مفهوم المرشح القوي؟
2: يعني دعيني بالبداية بالإشارة لمداخلة الأخ يعني عن موضوع الشفافية والمساءلة أو مساء
1: نعم.
2: الشرف.
1: الأستاذ كايد. نعم.
2: كايد عفواً. بال 2021 بحوارات 2021 بالقاهرة وضع ميثاق شرف وقع عليه جميع الفصائل وهو دقيق جداً. يعني أجاب على كل التساؤلات ووضع ضوابط لكل القضايا اللي ممكن تكون عن إطار خلاف. وأنا برأيي تستحضر، وعلى هذا الأساس ذكرت بداية أنه مطلوب توافق وطني وحوار وطني للتوافق على آلية إجراء انتخابات وعلى النتائج، لأنه أيضا موضوع فيها الالتزام بنتائج الانتخابات ومسؤوليات الأجهزة الأمنية ومسؤوليات الأجهزة القضائية، محكمة ممكن تتشكل عشان موضوع الانتخابات. بما أن هناك وثيقة وضعت وأخذت وقت من الحوار وجرى توافق عليها بين مختلف الفصائل وهي تناسب جميع الكتل الانتخابية اللي ممكن تنزل للانتخابات، يعني عطفا على الملاحظة. بالتالي هاي قضية ثقة الناخب، من عدم ثقته والله بنشوفها بنتائج الصندوق المرة، لأن هناك تحولات كبرى صارت في المجتمع وتحديات كبرى وتحديات جديدة. أنا أتفق التحدي الأساسي هو تحدي الاحتلال، وبالتالي يعني مواجهة الاحتلال، يعني سواء مواجهة الاحتلال اللي تمت في غزة وحرب غزة أو الاستيطان، هذه واحدة، لكن هذه إلى أي مدى هي ممسوخة وملموسة، لكن هو التحدي الأكبر للناس. والتحدي الثاني اللي العلاقة فعلا بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، سواء اللي مورست بالملموس أو اللي جرى التعبئة بها سابقا حتى لا تكون مجرد بيان انتخابي لحظي، لأنها بتعكس كمان سياسات هذه الكتلة أو تلك هذا التنظيم أو ذاك. هذا أيضا محط يعني اختبار، يعني والمواطن يعني ليست قضية دعاية انتخابية عمياء، إنما المواطن بده يرى ويلمس مثل هذه البرامج. مرحلة نعم هي صعبة وممكن تكون مفاجئة للجميع، لكن هناك أساسيات موجودة ومعروفة، وفي قضايا لها طبع تاريخي في معرفة الناس للمواقف المختلفة للأحزاب المختلفة، وأيضا هذا ليس بعيدا عن الشخوص ودرجة الثقة بالشخوص ومصداقيتهم وائتمانهم وولائهم لبرامجهم ولقضايا حقوق الناس. هذا أيضا يعني واحد من المعايير اللي مفروض القوى السياسية تأخذها بعين الاعتبار، والقوائم المختلفة سواء قوائم قوى أو غير قوائم تأخذ بعين الاعتبار عند تقديم المرشحين اللي ممكن يحظوا بثقة المواطن.
1: نعم. شكرا جزيلا لك.

0: كم جميعا سيدة ماجدة المصري عضو المجلس المركزي الفلسطيني، السيد ماجد العروري المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون الاستقلال، والسيد كايد معاري وهو كاتب صحفي. لكم جميعا كل الشكر، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة.
5: شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
2: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
1: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
2: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
1: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى منه.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. راية أف أم تجمع كل الأذواق.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عالترن جريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

0: نص الحركة دي.
1: حلوة الحركة.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

إلى التمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راي أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

ايه الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر 1988 في القاهرة.

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تاني اعجب يعني.

Jedik. Túlcsúf. Allah Hüseyin. Nous avons le